جاء في منشور للساعر على منصة إكس أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بات يتعين على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام، موضحا أنه لدى انقضاء هذه المدة تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم إسرائيل. أحيا أنصار أو آلاف من أنصار ومؤيدي حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وسط تدابير أمنية مشددة. وتأتي هذه الذكرى بالتزامن مع كلمة متلفزة للأمين العام الحالي نعيم قاسم أكد فيها صمود المقاومة كما وصف في وجه الاحتلال ودعا لتجميد التفاوض المباشر مع إسرائيل. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجات عارمة واعتصامات حاشدة لمئات المواطنين في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة، وذلك تنديدا بالارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات وأزمة السكن المتفاقمة. وجاءت هذه التعبئة الشعبية الواسعة مدفوعة بموجة غضب عارم أثارها طرد سيدة مسنة تبلغ من العمر 87 عاما من شقتها التي قضت فيها معظم حياتها، مما وضع السلطات المحلية تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول عاجلة. تمكنت قوات خفر السواحل الموريتانية أمس من إنقاذ زورقين قبالة واكشوط كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانجول في غامبيا، واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنهما. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف ضخ الخام من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية، وذلك عقب نجاح الجهود في إعادة فتح الصمام رقم 7 الذي أغلق

مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وتنواصل معكم سبوتلايت. قبل ما نتعرفوا على الضيف ديالي غادي نستمعوا لوائل كفوري شو مشتاق ليه.

كان هذا مايكل جاكسون بيلي جين. مستمعينا الكرام في حلقة سبوتلايت بعد قليل غنستقبلوا الفنانة اللي تشتغل على الكاليغرافي ساينا دولاكروا.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: لنعبر مع صالح بن صالح نحو أفق أرحب، لنعبر مع صالح نحو ما هو صالح ومفيد للمتتبع وأيضا للراغبين في دخول مجال التمثيل في تكوينهم وفي اشتغالهم. ضيف العدد يختفي لكنه حين يظهر يترك أثره، ينثر صدقه ثم يعود ليعيش بهدوء بين ذويه. قد يراه البعض قليل الظهور لكنه في ظرف عام واحد اشتغل مع رفيقه هشام العسري في فيلم المطرود من رحمة الله، وفي إلدورادو الذي حظي بدعم الفاينل كات في البندقية مؤخرا، ويصور حاليا في شريط ولاد الغلال لإسماعيل العراقي. أصلا طلبنا حضوره من فريق الإنتاج من مكان اشتغاله. حاليا سبب النزول إذن اشتغاله في عديد من أعمال سينمائية في الأشهر الأخيرة. كنت أنتظر فرصة اللقاء بهم مجددا ومتيقن بأن هذا العبور سيكون متميزا على كل الأصعدة. سأحاول ترك مساحة زمنية من الرأسمال الزمني لهذا العدد للعفوية، لأن صالح عفوي وإن كان يحاول أن يحسب كل خطواته المهنية. لن أحسب حسابا لأي شيء، وسأنطلق في واحدة من الحلقات التي ستبقى بدون ارتياب في الذاكرة. أصلا كنت مجتهدا في كل المواد إلا الحساب، فاتني أن أحسب الكثير من الأشياء. ولنعبر. سي صالح،
1: أنا ماشي
0: المدخل قبل السلام عليكم، بعدا المدخل من فيلم قصير وانس أبون أ تايم ديال غيتا القصار. أنا ماشي كلون.
1: أنا ماشي كلون
0: صديف ديالنا،
1: مرحبا.
0: وماشي اي واحد كيعرف يعمل الكلون اصلا، اشتغل عليه راه.
1: واه
0: سي صالح،
1: مرحبا.
0: مرحبا بك سيدي.
1: موجود.
0: موجود.
1: موجود.
0: مقدمه واضحه. سبب الحضور ديالك اليوم، علما انه سبق لي استضفتك، راه 9 سنين هذه باش سبق لي استضفتك. انا كنت كنظن بانه تكون عامين 3 سنين.
1: انا جاني تبع 4 سنين.
0: 9 سنين هذه سبب الحضور ديالك، تكلمت عليه بوضوح في التقديم.

0: وجود
1: تخافش
0: نبدا واقيلا بلا ما
1: نطوف
0: واخا ستي انت جيتينا مشكورا بعدا من مكان تصوير الفيلم الجديد ديال سي اسماعيل العراقي مع المنتج كريم دباغ. الفيلم راه كيتصور كنشكروا فريق ديال الانتاج لانه ماشي اي واحد كيضحي معك بنهار من التورناج ديال الممثل. فيلم ديال ولاد الغوله التصوير راه ماشي
1: حاليا مازال في ساكن
0: في إساقل
1: من
0: بعد طنجة ومن بعد كين
1: مربية
0: مرحلة أو مراحل أخرى ما نسولكش على القصة
1: ولا لا والو نزولا عند رغبة المخرج دونك العنوان هو ولاد الغولة
0: تصوير في الأمانة
1: كين كاستينغ زويون أسماء زوينة من الجنراسيون ديال المحترفين وبعد لي جون اللي جايين تما محترفين غادي يكون غتكون سيربريز إن شاء الله زوينة ولكن المهم ما نحرقوش لا
0: لكن حنا المهم غير غنتسناو
1: المهم راه غادي عمل زويون كاينين دي جون في أول مرة كياخذوا دي بوست وكاين واحد الإنرجي زوينة في البلاطو هادشي اللي غادي
0: نقول هادشي اللي بغينا وغنتسناو الفيلم
1: إن شاء الله
0: كيما بزاف الناس إذا ولاد الغولة مع سي إسماعيل العراقي كيتصور
1: حاليا
0: وقبل منه صورتي مع سي علاء الدين الجم في إلدورادو الشريط الطويل الثاني ديالو وقبل من سي علاء

0: وغتصور مستقبلا مع سيرا اوف صباحي في كوميدي جديد. نسيت شي حاجه ولا هادشي اللي كاين؟
1: هادشي اللي كاين صح.
0: خير هذا.
1: خير هذا. حاليا.
0: اذا الا مشينا من هذا المدخل هذا نمشيو لواحد الخلاصه انه انت واحد من اكثر الوجوه الذكوريه حضورا في السينما في المغرب في هذه السنه. بالتالي يفترض السي صالح انك راضي مهنيا ومرتاح البال نفسيا.

كرياتور اللي ماشيين بالسينما المغربيه مزيان منهم هشام اللي خدمت معاه سنوات، رؤوف خدمت معاه سنوات، والفضل كيرجع لهاد الجوج لان تقريبا بوندون 20 عام كنخدم بزاف مع رؤوف ومع هشام. حاليا وليت كنخدم حتى مع علاء الدين الجم، تاسست هاد العلاقه الفنيه ممكن حتى مع اسماعيل دابا غادي الامور مزيان، ولكن هما شحال عندنا ديال هاد الانرجي هاد واللي كيخدموا بهذا الحس الفني واللي كيديروا كاستينغ واللي كيشد فيلم كيضرب معاه 6 سنين وما باغيش يمشي في شي حاجه كوميرسيال، باغي يمشي حاجه ارتست.

0: صباحي مرة أخرى. إذن في عام واحد أربعة الأفلام، إذا ما كنتيش غترتاح في العام اللي يكون عندك أربعة ديال الأفلام، وراء إمتى غنرتاح؟ بالخصوص ماديا
1: عام قبل
0: أمامي هي فهي تجارب ما يمكن إلا تستفيد.
1: العام اللي فات ما خدمش تقريبا عام وعام وشهر، 11 شهر شوماج، 13 شهر شوماج. كيجيو دي بروبوزيسيون ولا ما كيجيوش، إما فنيا وغالبا ماديا ماشي هما هذوك، وما ما كتقدرش تصطام في أي حاجة كما كنقولوا. يمكن الفيلم ديال علاء راه تقريبا تعطل على التصوير ديالو واحد سنتين، راه تعذب باش وصل لفاز فينال، واخ في اخر المطاف غامر باش يبدا التورناج في هذاك الوقت. ما عرفتش لي كونترانت اللي لقى حتى اسماعيل، ولكن راه كيوقعوا بالنسبه لهاد الافلام اللي الناس ديالهم باغيين يمشيو لشي بلاصه بعيده، باغيين يمشيو لمهرجانات مصنفه، وهذا كيتعذبوا بزاف. لان بعد مجموعه من الناس اللي كيدخلوا في لي فون كيقدروا يتراجعوا في اي في اخر لحظه. بحال دابا هاد الكونترانت اللي عندنا في هاد الفيلم مع اسماعيل، عندنا هاد البيريود الزمنيه خاصنا نصوروا في هاد الشهر هذا في هذيك المنطقه اللي مشينا، نقدروا نتسناو حتى العام الجاي باش يكون هذاك الاجواء الطبيعيه اللي باغي اسماعيل.
0: وفرق الانتاج ماديا انت امور بصفيه معهم؟
1: هاد الناس اللي كنخدم معاهم كلهم كوريكت معايا.
0: واذا علاش قلت لكم يقول لك ماديا راك يفترض انك مرتاح معاه؟ تكون مرتاح بزاف؟
1: لا ماشي مرتاح بزايد، مي خاصك تعرف ان مثلا
0: حمل حقك على
1: فكره يقدر عاوتاني على ما يخدمش فيلم ديالو، خاص غادي يجي 5 سنين واحد اخر غادي يخدم.
0: اي صحيح.
1: هشام احيانا كيخدم اوتو برود او اللي يقدر ما يخدمش مثلا عامين. نقدروا مثلا يكون اسماعيل 5 سنين ما دارش فيلم. هاد الناس ماشي القايجيه كيخدموا كل 3 شهور ولا دايرين شي بروجيات اخرين كوميرسيال ولا هادو، كيخدموا سينما مقعده سي فري بلي نورم كنكون انا مرتاح فيها مزيان.
0: المهم على كل حال صورتي مع سي علاء الدين الجم شريط التويت الثاني ديالو كما قلت إلدورادو، علما انه قبل منه سبق ليك شاركتي ايضا في الفيلم الطويل الاول ديالو سيد المجهول، ميراكل دو سانت انكونو، كان تعرض في مهرجان كان سينمائي العالمي في فئه اسبوع النقد لا سمين دلا كريتيك. نتبعوا واحد الثواني قليله من المقطع التقديمي لهذا الشريط. واخا
2: نحتاجك واحد البلان.
3: صرف الفلوس ماشي مشكل، ولكن مش اخبار ديال الوالد. اسمح لي.
2: تنبقاو شي حل داك العساس والكلب تاعو
3: قتلوه.

0: كيوقعوا وكيفاش كيشوفوا ماما هذا الفوكس. استغليت مدة 3 سنوات تقريبا درنا كل عام حتى صورنا إلدورادو، شي 3 الورشات.
1: انت كيبقى عندك تدريب ديما متواصل؟
0: كيبقى لان فهمتي بعض المرات ما كتصورش عام وكتمشي تجلس مع ناس اللي عندهم هذه العين السينمائيه هذه و20 كيكونوا 20 ايتوديون على الاقل تخدم مع 5، كل واحد عنده واحد اللمسه اللي غديرها في في في المارشي العاليه راه خاصك لها 15 عام باش تطلع مع 15 المخرج باش تعرف واحد الكنز جونغ ديال السونسيبيليتي ولا ديال الفيزيون ولا هذا. دونك كتستغل في 3 سنوات راه دزتي مع مجموعه ديال الناس، دونك كتولي انت كتقول كتعرف تادابت مع مع شنو باغي منك الاخر.
1: واخ واخ واخ. وكاين واحد الاخر اللي كتعرفو مزيان هو هشام العسري، لعبتي في فيلم طرد من رحمه الله.

0: شو اللي كيخدموا بزاف خلقوا واحد بحال فريق عمل او لا كلون ما عرفش نسميه. هذاك الشيء غادي بحال هكاك بعض المرات كتلقى نفس الله يسهل على الجميع انا ماشي حساد ولا ضد شي واحد ما يخدمش مي ما كنعرف بعض المرات كنلقاو نفس الناس لاعبين في مسلسلات مختلفه بعض المرات نفس الدور بعض المرات نفس الكوستيم قريب دونك وهذاك الشيء كيتعرض عرفتي كيتعرض في رمضان بعد كيجي مزاح حتى في المشاهد بعض المرات بدا كيتفرج هذه ما في صالح هذوك الممثلين هذوك الممثلين اللي كيديروا لهم هذه الخدمه مثلا هو راه مصور مسلسل هذا العام ومصور مسلسل العام الاخر وكتجي الفتره ديال البث مقاربه وكيولي داك الشيء وبعد القصص الاجتماعيه زعما ما عندك فين تمشي ما عندكش فين تبدا اكثر
1: نساف في الوضع الحالي واش عندك هذا الهامش هذا لامارج هذه ديال انك تقدر تسمح لراسك ترفض مادام انه هذه المهنه الوحيده اللي عندك انت
0: شوف ما عنديش هاد لامارج ما عنديش صراحه هاد لامارج ولكن انا كنرفض كناكل في راسها ولكن كنرفض صراحه الله
1: كنت شفتي حتى المشاركه في نوستالجيا كان جاك اقتراح
0: لا لا ما جانيش

0: وممثل وكاتب ومنتج. انا درت غير الاطار، جبت مخرج امين غواده كفء ولد فاس خريج معهد دار الاخراج، دار خدمه زوينه.
1: أيه؟
0: كاستينغ ما لعبت حتى شي دور انا في الادوار، تقريبا كنت واخد الى حد ما الاداره الفنيه، حتى لاطاش الاداريه كانت بنت اللي هي ايمان بارمي لي كومبيتون، ايمان سكيتو الرباط اللي كانت مكلفه بما هو اداري. دونك خدمت في فرقه بكل بوست فيه الناس ديالو.

0: زعما الحقوق ديالي مهضومه في المجال المادي دائما كانت بخير، ولكن انا كان الا كانت الخدمه كاينه دائما خاصني نخدم، ماشي غير على الفلوس، باش تكون بروديكتيف، باش تكون كتعطي، باش تكون اعمالك كاينه في الايصال ديما. لكن بعض المرات كتجي فترات صدفه انك تبقى 6 شهور خاويه 9 شهور، وهذه كتجي لاي ارتيست.
1: كتمشي لقلعة السران انت؟
0: كنت كنمشي لقلعة السران دابا حاليا، لا كنمشي باي بلاصه في المغرب دابا وليت.
1: انت بغيتي داك الانتظام في الاشتغال
0: لو ريتم، ما تبقاش هاد الريتم. بعض المرات ما كتصورت 4 شهور، راه كتجي نهار الاول البلاطو، خاصك واحد نهار يومين عاد كت حرفه هي بحال الكره. ما غاتلعبش مثلا واحد 4 سيمانات راه ماشي.
1: ايوا هادشي راه ما كنتيش تعاني منه، كنت كنت
0: ما كرهناش يكون
1: المسرح غيبقى ديما تبقى شاد اليد
0: في المسرح. عاوتاني راه كاين دي كونترانت اخرين بلال، راه عندك دي صال في مدن محدوده اللي فيها مسارح، فيها لوميير وفيها الصوت وفيها ظروف الشغل، كدير شي مسرحيه الدراري كيديروا. درناها في العرض ديالنا، كدير ها الا كانوا عندي لي صال لي برو ها سينوغرافي، وكيديروا واحد اللعيبه سميتها سينوغرافيه كدار في باليزه، يعني تقدر تعرض فيها في اي بلاصه دار الشباب. يعني كتولي مينيمال، كتولي كتقزم هذوك فهمتي كيفاش؟
1: إيه. انت ممثل، انت درتي الاخراج في المسرح، سيرتي فرقه.
0: كنت مقدم ديال عباده الرما، هذه ما في خباركش.
1: هذه ما في خباركش.
0: نجي عندك حلقه اخرى تاهي ونجيب لك شي.
1: كتلعب لي زانسترومون ديال الموسيقى
0: ولا بيركسيون؟
1: وعلى فكره شوف واحد اللقاء عفوي ديالك به غن نختموا العدد ديال اليوم من هاد العبور، وكنتمنى اللقاء الجاي يكونوا اعمال اخرى
0: ان شاء الله،
1: تكون مساحه اخرى اللي نتكلموا فيها، نكملوا في راسك بانه غنكملوا بك انت كتغني. شكرا على العبور.
0: شكرا.

0: L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل. ميديا السهرة العربية.

0: ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

أمر قاضي التحقيق بإيداع جميلة بن القاسم قيد الحبس الاحتياطي، وازدادت شكوك المحققين في زوجها روني مايار الذي صرح بعلمه بعلاقتها بالطبيب البيطري، وأنها استضافت هذا الأخير إلى منزل الزوجية مرارا مدعية بأنه أحد مرضاها مصاب بورم دماغي خبيث وأيامه معدودات، قبل أن يكتشف بأنها كذبت على البيطري أيضا مدعية بأن روني أخوها غير الشقيق، وبأن الأطفال الأربعة أبناء أختها تولت تربيتهم بعد وفاة أمهم، ما يبرر علاقتها الوثيقة بهم ومناداتهم لها بماما. تبين للمحققين بعد ذلك بأن علم روني بوجود البيطري

الحاسوب عن رسائل حب عديدة بعثها جاك لمحبوبته جميلة، وعن شهادة طبية للانقطاع عن العمل، وعن وصفات طبية بأدوية مضادة للاكتئاب. ويقول في إحدى هذه الرسائل إنه يقضي سحابة يومه مستلقيا في الفراش، لا يشاهد التلفاز ولا يجيب على المكالمات ولا ينهض إلا لقضاء حاجاته في انتظار إشارة منها، اتصال أو رسالة أو دعوة للقاء. بدأ ذلك أواخر العام 97، سنتين قبل الآن، لكن شهادات الانقطاع عن العمل تتالت بشكل مثير خلال الستة أشهر الأخيرة. وبعد نهاية تدابير الحراسة النظرية، كان المحققون على اقتناع تام بأن جميلة مختلة عاطفيا، وأنها

جاك وجميلة وقتا آخر من ذاك المساء في منزله، فيما عاد روني الزوج عاد بمفرده إلى منزله للاعتناء بالأبناء الأربعة. ماذا حدث بعد الآن؟ لا أحد يعرف. كل ما هو معلوم الآن هو أنه منذ ذلك التاريخ، منذ ذاك المساء، منذ مساء ذاك 19 من فبراير، اختفى جاك إلى الأبد. ظل هاتفه يرن دون مجيب إلى أن انقطع الرنين نهائيا. في الغد العشرين من فبراير 99 تسافر جميلة رفقة أبنائها الأربعة إلى بريطانيا. 2500 كيلومتر قطعتها العائلة ذهابا وإيابا في رحلة سياحية لم تتجاوز 4 أيام. ألم تكن جميلة تبحث عن أعذار لتفادي الاتهام؟ كان قاضي التحقيق على قناعة تامة بأنها قتلت جاك بروني، فوجه لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ووضعت رهن الاعتقال في سجن مدينة ليون.

النخبين لا يذكر، لكنه استفاق تلك الليلة فجأة وكان يشكو من ألم في أذنه اليمنى. وجدها أمامه واقفة وفي يدها إناء من الزيت المغلي يفور بخارا ويفور برائحة عجيبة لأعشاب طبية أو بخور أو لا يدري ماذا. قالت إنها تريد صب الزيت الساخن في أذنه المريضة، لكنه انتبه إلى أنه كان نائما على جنبه الأيمن، فكيف كان بإمكانها الوصول إلى أذنه اليمنى وهي لم تعمل على إيقاظه؟ ظل مستيقظا تلك الليلة، لم يأتمنها، هددها بالمتابعة القضائية وطردها في الصباح الباكر. وعودة إلى حاسوب جاك، كشفت ذاكرته أيضا عن الرسالة المجهولة التي توصلت بها زوجته، الرسالة التي تبرئ ميريام مايار من اختلاس الحسابات البنكية لجاك بروني. عثر المختبر العلمي للشرطة القضائية في ذاكرة الحاسوب على هذه الرسالة مجهولة التوقيع، كتبت بتاريخ 25 من فبراير عام 1999، أي عاشية اكتشاف الجثة المتفحمة لجاك بروني. وميريام مايار تعرف المحكمة الآن بأنها هي جميلة بالقاسم، فهل كان كل ذلك صدفة؟ لم تؤمن هيئة المحكمة بمنطق الصدفة، وحكم على جميلة بالقاسم 20 سنة نافذة. كان الدفاع مسرورا بالحكم بعدما كانت النيابة العامة تطالب بالمؤبد، ولم يوافق جميلة على طلب الاستئناف، لكنها أصرت على ذلك. ولدى افتتاح جلسات الاستئناف في مارس من عام 2003

0: بعد 7 سنوات إذن من المحاكمة والتحقيقات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقاسم ابتدائيا ب20 سنة نافذا، ما انتقل في الاستئناف إلى 30 سنة نافذا قبل أن يصدر حكم نهائي عام 2006 بالمؤبد، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط ل22 عاما، وذلك عن قتل جاك بروني وعن محاولة قتل روني مايار، فيما حكم على البنت ميريام مايار ب5 سنوات ضمنها سنة موقوفة التنفيذ. سمح روني مايار ابنته متفهما بأنها كانت فاقدة الإرادة أمام تلاعب أمها. جميلة بالقاسم أصرت وتصر على براءتها إلى اليوم. أما تحويشة عمر جاك بروني 500,000 فرنك سعر حلم حياته اليخت السياحي، فلم يعثر لها على أثر إلى يومنا هذا.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.

0: على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. مما يتفرع من الأدب مع النفس قصر الأمل بخوف نزول الموت بغتة، ورؤية اقتراب الأجل، والتفكر في سرعة فقد من مضى، وكيف كان الفناء مضطردا في محق الأمم. ويتفرع من الأدب مع النفس أيضا حبسها في سجن القناعة وغلق الباب عليها بقفل العفة وقطع تهويسات الطمع والحرص والرضا بالقسمة السابقة

من الأدب مع النفس اطلاع نظر البصيرة على عيوبها وذبيب ضميرها إلى الخيانة، فإن القلب هو بيت فيه جواهر ويواقيت رفيعة نفيسة، والعقل رب البيت والنفس أيضا ربة البيت، فإذا غفل رب البيت عن البيت سرقت ربة البيت المتاع، فلا أمان ولا راحة لرب البيت من أجل خيانة ربة البيت. فإذا كان السارق من أهل البيت تواعرت حراسته، ولا سيما العارف مولانا عبد الرحمن اللجائي المغربي من كتابه قطب العارفين.

ما تحقق أهل الحق بالحق حتى عذب عندهم مذاق مرارة أحكام الحق، ولم يروا في الوجود إلا الله وأفعاله، وذلك من شيم مشايخ

من الأدب مع النفس حبس النفس في سجن القناعة وغلق الباب عليها بقفل العفة وقطع تهويسات الطمع والحرص. لا بد للسالك أن يروح.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان ومرحبا بكم إلى موعد جديد، موعد بداية الأسبوع من صباح الأخبار. نسعد دوما بتجديد اللقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية التي هي بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى، نسعى فيها لرصد وكذا تحليل مستجدات الساحة الإخبارية محليا إقليميا وكذلك عبر العالم. في هذا الموعد موجز إخباري نتابع تفاصيله بعد

الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليل سموتريتش أمس إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي وإلى الذهاب إلى حرب شاملة في الضفة الغربية المحتلة. في إسبانيا تستعد الحكومة لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي. خبر المرسوم أوردت صحيفة البايس مشيرة إلى أن صيغة هذه التسوية القانونية ما زالت قيد الدراسة مع توجه نحو تقليص المساطر المرتبطة بعمليات الإعادة بما فيها إمكانية ترحيل بعض طالبي اللجوء قبل استنفاذ مراحل الطعن مع مواصلة دراسة ملفاتهم بعد مغادرة من التراب الإسباني. ويواجه هذا الطرح تحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي بعدما أعلن حزب السومار رفضه ترحيل طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم. بالمقابل يدفع الحزب الشعبي المعارض نحو تسريع عمليات الترحيل. نبقى في إسبانيا حيث وصل مئات المحتجين الليلة المنقضية اعتصامهم في قلب العاصمة مدريد للمطالبة حماية أفضل للمستأجرين بعد أن أثرت ضمرات تبلغ 87 عاما

0: سيد درويش عن عمر قصير لم يتجاوز 31 عاما. شهدت السنوات الأواخر منها معظم إبداعاته الفنية شديدة الغزارة، تلك الإبداعات التي شاء لها القدر أن تصبح نقطة تحول في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية. فقد كان له الفضل الأول في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ومضمون ما يغنى. قصة درويش، أو على الأقل بعض من ملامحها، يحكيها إبراهيم الغربي.
1: في ذلك اليوم 16 من سبتمبر 1923، قبل أزيد من 100 عام، كانت مصر تعيش واحدة من أعظم لحظاتها التاريخية، فقد استطاعت ثورة الشعب أخيراً أن تجبر المحتل البريطاني على الإفراج عن زعيم الأمة سعد زغلول ليعود من منفاه وسط استقبال شعبي حافل. ولكن بيتا واحدا كان الحزن يخيم عليه، رغم أن هذا البيت كان هو الأولى بالفرحة بعودة سعد باشا، ألا وهو بيت الفنان سيد درويش الذي طالما تغنى للوطن ولسعد نفسه. ولكن شاء القدر أن يكون موعد عودة سعد زغلول المظفرة هو نفس موعد عودة روح فنان الشعب إلى برئها. فقد رحل فنان الشعب بعد عمر قصير 31 عاماً.

0: هي بعنوان ولو، التي بمجرد عرضها لم تعد تسمع في الشوارع إلا الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، ويهون الله على السقايين في إشارة الاثنتين من أغنياته في المسرحية. لم يكن سيد درويش مجرد ملحن مجدد، بل تحول إلى مؤرخ خطأ بالموسيقى أحداث التاريخ، وتجول بعوده في شوارع مصر، وهذا سر خلوده بعد مرور أزيد من 100 عام على وفاته. أطلق عليه الأديب محمود عباس العقاد لقب إمام الملحنين، وقال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: يخطئ من يتصور أن سيد درويش أغنية ولحن، أن سيد درويش فكر وتطور وثورة.
1: بعد هذه الملامح من قصة سيد درويش الذي عاش لتذكر عمرا قصيرا امتد فقط لواحد 31 عاما، نواصل وإياكم مع القصة بضيف صباح أو مع ميديا روبورتاج. تتصاعد حدة المعارك في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة التحرير تيغراي وحلفائها وسط انقطاع الاتصالات والانترنت في أجزاء من إقليم تيغراي وتزايد المخاوف بين السكان من تداعيات التصعيد، وتمتد المواجهات إلى مناطق في إقليم أمهارة وتيغراي فيما طالت محيط مدينة لاليبيلا وألغيت الرحلات الجوية إليها بسبب القتال، في مشهد يعيد إلى الواجهة المخاوف من تجدد التوترات التي شهدت المنطقة عامي 2022 و2000 رغم اتفاق بريتوريا للسلام الذي أرسى هدوءا حذرا في الإقليم. التفاصيل في ميديا روبورتاج يوقع مراسلنا بأديس أبابا أبو بكر السماني. احتدام

0: والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز حامد.
1: المعطيات السياسية والعسكرية الراهنة تتجه نحو مسارات مختلفة، وإذا امتد الصراع إلى إقليم عفر هذا الأمر يهدد مباشرة خط النقل البري والحدودي الواصل بين إثيوبيا وميناء جيبوتي، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الإثيوبي.
0: المواقف الدولية دعت إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار، مع تأكيد الاتحاد الإفريقي والأمم

0: شارك فيه أزيد من 130 من قادة الدول والحكومات في إطار المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: لا شك أن هذا تقليد سنوي في الأمم المتحدة استنادا إلى النظام الداخلي وميثاق الأمم المتحدة نحو هذا الاجتماع الدوري السنوي. الأهمية الكبيرة التي كان من الواجب أن يتم الحديث عنها وفق الأجندة هي طرح قضية توسيع الأمم المتحدة، توسيع عدد أعضاء مجلس

0: أوروبا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتخذ خطوة للأمام في هذا المضمار نحو حماية حركة التجارة الدولية في المضائق الدولية، أتحدث عن مضيق هرمز، مضيق باب المندب، الخليج العربي. ربما نشهد خلال الأيام القادمة نوع من التحولات، ولكن في النهاية يطغى الملف الأمريكي. كان هناك نوع من التناغم في التصريحات الصينية الهندية الأمريكية الأوروبية حول حرية الملاحة، وخاصة في مضيق هرمز وباب المندب، الملاحة الدولية، لأن تعطل حركة الملاحة ينعكس سلبا على كافة الدول، ولا يضر دولة إقليمية واحدة أو دول الخليج فقط، وإنما يؤثر على أسعار الطاقة العالمية حتى على الولايات المتحدة الأمريكية. نحن على أبواب الشتاء الآن، والشتاء بارد وهو بحاجة إلى مصادر طاقة كبيرة. إذا استمر الوضع على ما هو عليه فبتقدير سيكون هناك أزمة معقدة جدا يصعب حسمها خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة قبل دخول الشتاء.
1: نعم بروفيسور أديك، شهدت قاعة الجمعية العامة مشاهد غير مسبوقة مع انسحاب جماعي للوفود احتجاجا على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستعراضه لأجهزة البيجر وستارلينك، في مقابل تأكيد دولي متزايد على حتمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. كيف تقيمون من هذا المنطلق عزلة الموقف الإسرائيلي أمام المنصات الأممية؟
0: من الواضح أن كانت هناك رسالة احتجاج رمزية سياسية لإسرائيل ضد إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجمعية العامة. انسحاب وفود الدول هو احتجاج، يعني احتجاج رمزي واضح على السياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط ومع الفلسطينيين. هذه الدول تدعم حل الدولتين، تدعم الوصول إلى مسار حل سياسي سلمي في منطقة الشرق الأوسط. نتنياهو لم يتحدث عن هذا الحل، لم يتحدث عن شريك من أجل السلام، لم يتحدث عن دولة فلسطينية. خطابه كان خطاب حرب، وهو جاء يعني بنظرة فوقية يتحدث عن الحرب وعن الجبهات المشتعلة وعن المعارك وحسم الملف الإيراني وملف غزة وما إلى ذلك. لذلك كان هناك نوع من الاحتجاج السلمي من قبل الوفود المشاركة في هذه الاجتماعات الجمعية العامة، ورأينا كيف خرجت هذه الوفود، حوالي 78 دولة وفودها خرجت، وكانت القاعة شبه فارغة لتوصل رسالة إلى إسرائيل. إضافة إلى ذلك أن الرئيس ترامب أشد حليف لإسرائيل ونتنياهو لم يحضر هذا الخطاب ولم يلتقي بنتنياهو في هذه الزيارة، وفي هذا دلالة رمزية ورسالة سياسية احتجاج أمريكي على ما يقوم به بنيامين نتنياهو على صعيد المنطقة.
1: تحدثت في بداية حوارنا أيضا عن الملف الأوكراني، وقد شهد سجالا حادا أمام الجمعية العامة، لا سيما مع اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

أهلا بكم من جديد. في بريطانيا انطلقت أمس في ليفربول أشغال مؤتمر حزب العمال وسط تلميحات من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام ووزير المالية جون هيلي إلى أن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات وصفت بالصعبة هذا الخريف، تشمل أساسا زيادات ضريبية محتملة وإصلاح نظام الإعانات والرعاية الاجتماعية، فضلا عن مجموعة من الملفات الداخلية الشائكة. ومن المقرر أن يلقي برنام خطابه الرئيسي غدا الثلاثاء لعرض رؤيته لتدبير المرحلة المقبلة وخطته لتنفيذ وعوده بالإصلاح في ظل الضغوط المالية المتزايدة. قبل الموجز الإخباري الموالي إليكم توقعات أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم إلى غائم جزئيا بكافة ربوع المملكة، تساقطات مطرية متوقعة بمناطق الواجهة البحرية المتوسطية بين طنجة والحسيمة، عواصف رعدية متوقعة بمناطق من الأطلس المتوسط. الحرارة تظل مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالرباط وطنجة، 26 بالدار البيضاء والراشدية، 27 درجة بمراكش، 29 متوقعة بالصويرة، 22 بفاس، فيما تنخفض الحرارة إلى

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وفي صباح الأخبار اهتماماتنا شتى، من بين اهتمام بالشأن المناخي والبيئي من خلال ركن خاص تحت عنوان إيكولوجيا. هل يمكن أن تتحول المعرفة العلمية إلى سلاح ضد الحقيقة؟ في كتابهما تجار الشك تكشف نعومي أرسيس وإيريك كونواي كيف نجحت حفنة من العلماء بتمويل من لوبيات النفط والتيف في إقناع العالم بأن العلماء مختلفون حول التغير المناخي والتدخين، ليس لإنكار العلم بل لخلق حيرة تؤجل القرارات الحاسمة. إنها المعركة التي تحارب الوعي قبل أن تحارب المناخ، والحديث عن ذلك في إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: في عام 2010 صدر كتاب أحدث ضجة هائلة بين علماء المناخ والبيئة، عنوانه تجار الشك، للمؤرخة نعومي أرسكيس والصحفي إيريك كونواي. هذا الكتاب يجيب عن سؤال واحد خطير: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من العلماء أن تجعل العالم يشك في حقائق علمية راسخة؟ القصة تبدأ من منتصف القرن الماضي، عندما تراكمت الأدلة على أن التدخين يسبب السرطان، وتحركت الحكومات لفرض قوانين. لم تحاول شركات الطب إثبات أن التدخين صحي، بل فعلت ما هو أذكى من ذلك، نشر الشك. قامت بتمويل أبحاث تبحث عن أسباب أخرى للمرض، ونشرت مقالات توحي بأن العلماء مختلفون، وأن القضية لم تحسم بعد لتأجيل

لأي قرار قانوني. وهنا تأتي المفاجأة الصادمة التي يكشفها الكتاب. العلماء الذين دافعوا عن شركات التبغ هم أنفسهم الذين ظهروا لاحقا للدفاع عن قضايا بيئية أخرى، من الأمطار الحمضية إلى تآكل طبقة الأوزون، وصولا إلى قضية الاحتباس الحراري وتغير المناخ، أبرزهم الفيزيائي فريد سينجر. فكيف انتقلوا من التبغ إلى المناخ؟ السر يكمن في التقاء المصالح الاقتصادية بالإيديولوجيا السياسية. شركات الطاقة والوقود الأحفوري لها مصلحة مالية في تأخير القوانين البيئية، أما هؤلاء العلماء فكانوا يرفضون تدخل الدولة في السوق ويعتبرون القيود الحكومية تهديدا للحرية الاقتصادية. فتحول النقاش العلمي من ماذا تقول الأدلة إلى هل نحن متأكدون 100%؟ والهدف دائما المماطلة وتأجيل القرارات. معركة المناخ اليوم

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 45 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. الحكومة الإسبانية تستعد لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليو الماضي. عدد من مقتضيات المرسوم لا تزال موضوع خلاف بين مكونات الائتلاف الحكومي. مئات المحتجين واصلوا الليلة المنقضية اعتصامهم في قلب العاصمة مدريد للمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين. معضلة السكن في إسبانيا تحولت إلى واحدة من أكبر قضايا النقاش العمومي قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه يحققون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي لاحد بحصولهم على 14 مقعدا، مما يعزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد الأحد أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وإيران تؤكد أنها لا تزال تنتظر ردا رسميا نهائيا عبر الوسيط عن مقترحها الذي قدمته قبل أيام من قبل اتخاذ أي خطوة مقبلة. إسرائيل تعلن أمس فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع بمناسبة حلول دين يهودي تزامن مع تنفيذ اقتحامات للجيش الإسرائيلي بعدد من البلدات. منظمات وطنية منضوية تحت لواء ما يسمى بالإطار التنسيقي في تونس تعقد ثلاثاء اجتماعا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل المركزي النقابية التي أطلقت المبادرة بغية مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة.

0: من الوقائع والنوازل، هل فعلا سويسرا ما زال بلدا محايدا إلى اليوم؟ وينص المقترح الذي رفض على أن يضمن الدستور أن يكون الحياد السويسري مسلحا ودائما، ما يعني منح سويسرا التي تعود جذور حيادها إلى العام 1516 وتحظى باعتراف دولي به منذ العام 1815 من إقامة علاقات أوثق مع حلف الناتو، كما يستبعد أي تحالف عسكري ما لم تتعرض البلاد لهجوم، ويحظر فرض عقوبات ما لم تكن مطلوبة من قبل الأمم المتحدة. ويقوم الموقف السويسري التقليدي على مبدأ الحياد المسلح إلى احتفاظ بقدرات عسكرية قوية، والحياد مكرس في البلاد منذ العام 1848 دستوريا، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا أعادت طرح تساؤلات عن انخراط عدد من البلدان في النزاعات الخارجية وما تشمله من حرب وعقوبات. وتؤكد جميع الأطراف المشاركة في النقاش رغبتها في الحفاظ على حياد سويسرا، غير أن الحكومة والبرلمان رفضا المقترح، معتبرين أنه سيتسم بجمود عقائدي المفرد، وأنه سيحد من هامش المناورة المتاح للبلاد في وقت تتصاعد في توترات جيوسياسية. ورغم تمسك السويسريين الشديد بحيادهم، إلا أن الاقتراح كشف عن خلافات عميقة حول ما تنطوي عليه هذه السياسة فعليا. وخلال هذا النقاش المحتدم بدأ الأمر وكأن الهوية السويسرية ذاتها مطروحة للتصويت.
1: ميديا إفريقيا لكل الأجيال، صوت لإفريقيا.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: ويستمر الذكاء الاصطناعي موضوعا للجدل على أكثر من صعيد. من مفاتيح الجدل هذه الأيام اختلاف التسمية ودعوة الولايات المتحدة إلى إطلاق اسم جديد على الذكاء الاصطناعي واعتماد ذلك رسميا من خلال إطلاق اسم الذكاء الفائق عليه. سينمائيا النجم العالمي توم كروز الذي نادرا ما يدلي بالتصريحات داخل النقاش الدائر حول دور الذكاء الاصطناعي في السينما، النجم العالمي يرى بأن الذكاء الاصطناعي لن ينهي السينما لأن الناس بحسبه يريدون رؤية أشياء حقيقية. في هذا أو حول هذا الموضوع تحدث بلال مرميد في ركنه الثقافي لنعبر.
2: أهلا بكم. عندما يتحدث النجم توم كروز عن السينما من اللازم الإنصات، وحين يتحدث النجم توم كروز عن تأثير الذكاء الاصطناعي في السينما من الضروري الإنصات أكثر وأكثر، لأنه ببساطة واحد من كبار المشخصين السينمائيين على الصعيد العالمي. توم كروز الذي نادرا ما يطلق تصريحاته يمينا وشمالا تحدث قبل أيام عن أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية، قال ما توقعنا جميعا أن يقوله: التجربة التي يعيشها الجمهور داخل دور السينما لا يمكن اختزالها في التكنولوجيا وحدها. نجم توب غان وميسيون امبوسيبل نبه إلى أهمية العمل الذي يقدمه الحرفيون والفنيون خلف الكاميرا، وأساب في الحديث عن تفاصيل تقنيات عدسات التصوير والفارق بين مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة ومتابعتها عبر خدمات البث. لم يهاجم توم كروز الذكاء الاصطناعي، لكنه ركز على ضرورة الحفاظ على الجانب الإنساني في صناعة الأفلام. بحسبه الإقبال الجماهيري على دور السينما خصوصا من الشباب يعكس رغبة المشاهدين في خوض تجربة سينمائية حقيقية. الجمهور يريد ببساطة رؤية أشياء حقيقية. الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، هو قادم وسوف يحدث، بل ويحدث ما دامت أفلام تنجز بالكامل حاليا اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. مع ذلك هناك ثقة بأن الجمهور سيبقى حريصا على رؤية الأشياء الحقيقية على الشاشة. حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما يكبر من عام إلى آخر، أو لنقل من شهر لآخر، متجاوزا

الأصيل المتوسط. الحرارة تظل مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالرباط وطنجة، 26 بالدار البيضاء والراشدية، 27 درجة بمراكش، 29 متوقعة بالصويرة، 22 بفاس، فيما تنخفض الحرارة إلى 16

0: من أباحات المسجد الأقصى تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال. ووسط هذا المشهد الأمني المحتقن، دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف أمس إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى الذهاب نحو حرب شاملة في الضفة الغربية المحتلة. من رام الله، هذه مراسلة ماجد سعيد.
1: لم يكتف الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن إغلاق الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية وسجن الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم، وإنما رفع من وتيرة اقتحاماته وعملياته العسكرية. مدن نابلس ورام الله والبيري والعديد من البلدات في محيطها كانت مسرحا لاقتحامات الجيش الإسرائيلي في تصعيد يومي يشارك فيه المستوطنون عبر هجمات طالت العديد من البلدات في محيط مدينتي رام الله والبيري، في مشهد يعكس كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي حسين الديك شكل الضفة الغربية مستقبلا.
2: تحويل الضفة الغربية إلى جحيم من خلال هذه الإجراءات، بمعنى عسكرة التواجد الإسرائيلي، تغيير معالم السيطرة الأمنية وتحركات الفلسطينيين.
1: تغيير معالم السيطرة الأمنية ربما عبر عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بطريقته عندما دعا إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، دعوة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح.
3: تصريحات سموتريتش الأخيرة تأتي بسياق هذا التصعيد، هذه خطة للضم بتفريغ الأرض من سكانها لزرعها بالمستوطنات لضمها، وبالتالي نؤكد لن تفلح هذه التهديدات.

0: الإخباري رفض ترامب مجددا الشروط التي وضعتها طهران في اقتراحها، وقال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يريده هو إبرامه، مضيفا أنهم بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها. نفتح الآن الملف المغاربي ونستهله من تونس. أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأن المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي ستعقد غدا الثلاثاء اجتماعا بمقر الاتحاد بمشاركة فعاليات حقوقية ومدنية لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وتحدث عن المسيرة التي ستنظمها المنظمات ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا أنها الخطوة النضالية الأولى وستتليها خطوات أخرى تصعيدية وصولا إلى تنفيذ الإضراب العام الذي سيتم تحديد موعده في الوقت المناسب. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الأكاديمي والمحلل السياسي صغير الزكراوي، تحدث من تونس العاصمة لنور الدين إيكاجان.
1: القيادة الجديدة تحاول الآن العودة إلى العمل، إلى مربع العمل الاجتماعي، أي المطالبة بفتح حوار وبالمفاوضات، لأن هذه السلطة علقت العمل بالوقت وتريد أن تبين لنا أنها غير معنية بالعمل النقابي، وأنها رئيس الجمهورية يمكن أن يعدل المرتبات ويقوم بتعديلها دون حاجة إلى مفاوضات اجتماعية. لكن الاتحاد يبدو خاصة على مستوى الاتحادات الجهوية أي داخل البلاد بدأت تعود ورفعت سقف المطالب حتى إلى مواجهة السلطة، لذلك فإن القيادة

0: يحترم التعهدات التي تم تقديمها إلى المواطنين المغاربة طيلة أيام الحملة الانتخابية، خصوصا في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار المواد الأساسية. ولا يعني اعتماد هسبريس هذا الترتيب بحسم تشكيلة الأغلبية الحكومية المقبلة أو تحديد أطراف التحالف، بقدر ما يشكل استعراضا للوعود والتعهدات الانتخابية الصريحة التي قدمتها بعض الهيئات التي تصدرت في الصناديق. مقعد برلماني ب$2,800 وآخر ب$1.50، الوجه الخفي لكلفة الحملة الانتخابية الرقمية بالمغرب في L360. تتيح البيانات العامة لمنصات ميتا غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء مقارنة الأرقام المحققة بمؤشر التمويل الترويجي الذي ضخته الأحزاب طوال الأسابيع التي سبقت يوم الاقتراع. وترصد الأرقام المأخوذة من مكتبة إعلانات ميتا وفق ما ينقل L360 حركة الإنفاق خلال الأيام التسعين السابقة لتاريخ 22 من شتنبر، متضمنة المبالغ التي صرفتها صفحات قيادية حزبية مرتبطة بالتنظيمات السياسية المعنية مع اعتماد الدولار كعملة قياس في هذه السجلات. أزمة قوارير المياه درس قاس للتونسيين في صيف 2026، القصة في موقع DW عربية الألماني. رغم انحسار أزمة المياه المعبأة لا تزال تداعياتها حاضرة في تونس، فأسابيع من الطوابير والبحث المضني عن قوارير الماء أعادت إلى الواجهة أسئلة أعمق حول شح الموارد المائية وتهالك شبكات التوزيع وتراجع الثقة في مياه الصنبور. من غرب ليبيا لشرقها مسار جديد للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، قصة ينقلها موقع العربية الإخباري. برز في الآونة الأخيرة مسار جديد للهجرة غير الشرعية ينطلق من شرق ليبيا باتجاه اليونان في تطور يعكس تغيرا في خريطة طرق الهجرة عبر المتوسط، بعدما ظلت السواحل الغربية للبلاد لسنوات طويلة نقطة الانطلاق الرئيسية للقوارب نحو إيطاليا. وبحسب إحصائيات رسمية حديثة، وصل نحو 14,000 شخص إلى جزيرة كريت اليونانية قادمين من شرق ليبيا منذ بداية العام الجاري.
1: وفي الموالي من هذه الجولة معك دائما خلدون، نرصد العناوين التي لها صلة بكل من إيران ولبنان وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا.
0: إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي سبيلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا قدمته طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، كما تكتب صحيفة الشرق الأوسط. فيما قال ترامب إنه يتوقع يجري مفاوضون أمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال الأيام المقبلة، الصحف تنقل تصريحاته. حزب الله يواجه التوسع الإسرائيلي بالتهجم على السلطة غلاف النهار اللبناني اليوم، مخاوف من توسع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع وخطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم حزب الله، تكتب النهار. ورأى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2026 تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية في فرنسا لعام 2027، تخبرنا جرت انتخابات مجلس الشيوخ في جو من التكتم وتحدد نتائجها في المقام الأول بناء على اعتبارات محلية، لكن الهدف من هذه الانتخابات هو تحديد تشكيل مؤسسة وهي مجلس الشيوخ التي قد تلعب دورا رئيسيا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027. الصحف تواكب تعزيز اليمين المتشدد مقاعده في مجلس الشيوخ. تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات، العنوان في الخليج الإماراتية والعديد من الصحف والمواقع الإخبارية تتفاعل مع القصة أيضا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون زين الدين، رافقتنا في جولتنا التي نعقدها يوميا في صباح الأخبار للاطلاع على أبرز اهتمامات الصحف

0: تخلط ديال الأدوية الكيماوية في الفيرما عند الفلاح.
1: ملاحظة اليوم.
0: بدينا هذا النهار في الكلام على موضوع من أهم المواضيع اللي تتهم الفلاح والفلاحة في بلادنا، وهذا الموضوع هو تخلاط الأدوية الفلاحية والكيماوية عند الفلاح، ودوينا على بعض المحاسن اللي يمكن يلقى

القضايا الاستراتيجية للمملكة. أتذكر جيدا وفي أقصر شريط للذاكرة عندي وقائع مذهلة لكيف تعرى الإعلام الإسباني، وحتى قبل هوجة الصعود اللافت لليمين المتطرف، تعرى بالكامل من كل قيم المهنة ليسقط سقطات مريعة. لعل أبرز السوابق الخطيرة التي أذكرها هنا قيام القناة الثالثة الإسبانية أنتينا تريس، واحدة من أقوى وأبرز القنوات التلفزية الإسبانية، إبان أحداث إقليم العام 10 و2000 في إطار سرديتها آنذاك التي تشبه حالة الهذيان الجماعي الحالي. السردية المدينة للمغرب بأي وسيلة كانت. قامت القناة بتلف

0: الموعد أمن إخراجه مشكورا للزميل المهدي العسراوي. بعد قليل في متنف والكلمة لميلاني بينتو.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
2: ظنيتك سنة ما بيبين

0: Was Your Nobody sur Média, un peu de musique pour se réveiller en douceur. Bientôt le retour de l'actualité où nous parlerons de la place des femmes dans le paysage des élections législatives au Maroc. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في عامة النواحي الفلاحية ديالنا ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش بالخصوص في الصباح وفي الأخر العشية غادي يعطي شي نشد الشتاء في الريف والأطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط وناحية السوس فاش غادي يغلب فيه الغربي.

0: في البلاد بعدما تعهد باتخاذ إجراءات حكومية سريعة بخصوصها. جنوب إفريقيا تعاني من انتشار أعمال عنف إجرامية في عدد من مدنها. أحدث الأعمال عمليتا إطلاق نار تسببتا في مقتل 27 شخصا على الأقل وفق الشرطة المحلية. أهلا بكم. مستهلنا من المغرب. أفرزت الانتخابات التشريعية مكاسب مهمة للنساء في مجلس النواب في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. وفي انتظار التعيين الملكي للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي وانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، تطرح هذه المكاسب الانتخابية تساؤلات حول مدى انعكاس التمثيلية النسائية المتزايدة داخل الغرفة الأولى للبرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت الأحزاب التي ستشكل الأغلبية ستتجه إلى تعزيز حضور النساء بشكل أقوى وأكثر حضورا في المناصب الوزارية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات إدريس الجريني أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، حاورته اعتماد سلام.
1: دعم حضور المرأة في المشهد السياسي هو أمر لا يخدم المرأة، لأنه عندما نتحدث نحن هنا عن تمكين المرأة أو عن تحقيق تمثيلية ومشاركة تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات، هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة. والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية، ولذلك طبعا فالمرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة، وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها أداء هذه الحكومات، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى هذا العدد الهام الذي تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة، بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث أيضا عن إمكانيات ولما لا تولي امرأة رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال حق دستوري. كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي.
0: تستعد الحكومة الإسبانية لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة

0: فضيحة يسرد تفاصيلها وتداعياتها مراسل ميديان في اسطنبول يوسف الأمجد.
1: تتسع في تركيا تداعيات ما بات يعرف بأزمة الصناديق وسط تحقيقات في شبهات تلاعب بأسهم وصناديق استثمار وعمليات مالية مشبوهة طالت أسماء بارزة في عالم المال والأعمال، ووصلت تداعياتها هذه المرة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وزير العدل التركي أكين جيرليك:
2: قضية عمليات الصناديق تخضع بالكامل لرقابة القضاء ومتابعته، والنيابات العامة فتحت التحقيقات اللازمة وتواصل عملها. نؤكد للمواطنين أننا لن نسمح بالمساس بحقوقهم أو بمدخراتهم، ومن يثبت أنه اعتدى عليها سيحاسب حتى النهاية.
1: التطور الأبرز في القضية جاء سياسيا بعدما اتهم الحزب الجديد المعارض نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ووزيرة الأسرة السابقة فاطمة بتول سايانكايا وزوجها بتحقيق أرباح ضخمة مشبوهة من عمليات تداول أسهم، ادعاءات قابلتها الوزيرة السابقة بطلب إعفائها من جميع مناصبها الحزبية ثم قبول استقالتها بحسب الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك.
3: السيدة فاطمة بتول طلبت إعفائها من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، وقد وافق رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا على طلبها. نحن نقيم بعناية أوضاع المتضررين من هذه القضية، وستواصل المؤسسات المختصة عملها، وبعد ذلك ستعلن خارطة طريق بشأن الخطوات المقبلة.
1: لميديا يوسف الأمجد، إسطنبول.
0: آخر الملفات يقودنا إلى جنوب إفريقيا التي شهدت نهاية الأسبوع فصلا جديدا من أعمال العنف الإجرامية المتفشية، إذ أوقعت عمليتا إطلاق نار 27 قتيلا على الأقل وتزامنا مع هذا التوتر الأمني أعلنت

إقامته بحصة تدريبية أخيرة قبل لقائه غدا أمام منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية عن منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000. أسود الأطلس كانوا قد خاضوا أمس أول حصة تدريبية لهم بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غداة وصول بعثة الأسود إلى جنوب إفريقيا. الحصة التدريبية بالأمس ركز خلالها الناخب المغربي وطاقمه التقني على الخصوص على الجوانب التقنية والتكتيكية، وعرفت مشاركة جميع اللاعبين الذين سافروا ضمن بعثة المنتخب. هذا وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدافع نايف أغرد لم يرافق بعثة المنتخب إلى جنوب بإفريقيا، إذ يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامج التعافي والعودة التدريجية إلى المنافسة تحت إشراف الطاقم التقني للمنتخب المغربي الأولمبي أقل من 23 سنة، على أن اللاعب سيظل رهن إشارة المنتخب الأول استعدادا للمباراة الودية التي ستضع المنتخب المغربي في مواجهة منتخب غانا في 4 أكتوبر على أرضية الملعب الكبير بطنجة. لقاء الغد أمام ليسوتو للإشارة مبرمج بداية من 1 PM بالتوقيت العالمي الموحد، وبالذات على أرضية ملعب فريستي تويوتا، مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس إلى مواصلة بدايتهم الإيجابية في التصفيات وتعزيز صدارتهم للمجموعة الأولى بعد الفوز في الجولة الافتتاحية الجمعة الماضية على منتخب الجابون ب2-0. ارتباطا بالمنتخبات المغربية، تعادل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أمس مع نظيره التونسي في مباراته الأولى ضمن منافسات دوري اتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة والمقام بمصر والمؤهل إلى نهائيات أمم إفريقيا القادمة للشباب. منتخب شباب المغرب وفي لقاء الجولة الثانية يواجه للإشارة منتخب الجزائر 4 القادم على ملعب قناة السويس في مصر، على أن يواجه في لقائه الثالث منتخب مصر في 3 أكتوبر. وختام مشاركته في دورة يوناف ستكون بمواجهة منتخب ليبيا 6 أكتوبر بملعب الإسماعيلية. نفتح اللحظة صفحة البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول ومنافسات الجولة الأولى. حامل اللقب فريق المغرب الفاسي استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب أمام جماهيره على نهضة الزمامرة ب2-1. الماس وجد نفسه متخلفا في النتيجة مع بداية الشوط الثاني وجواد صغير يفتتح التسجيل لنهضة الزمامرة. المغرب الفاسي لم يسمح للتأخر بأن يربك

0: الزميل نزار نور.
1: هي مباراة تكسير عظام بأي حال من الأحوال، يعني لما تلعب مع منتخب بلجيكي جديد بمدرب إذن نشيط يملك طموحات حتى هو. النقطة الأقوى في هذه البطولة هي وجود إيطاليا أيضا مع المنتخبين وتركيا التي لم تصل هنا بالصدفة أو بضربة حسب، بالعكس المنتخب التركي يملك أيضا طموحات ويملك يعني رغبة في الوصول إلى بعض درجات. هذه المنافسات تحتاج لنفس طويل حسن، شاهدنا أن المنتخب الفرنسي يملك النفس الطويل في المسابقات السابقة، ولكن حتى هو توجب

0: Autour de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo présentée par Nourdine El Houthi.
1: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم إلى غائم جزئيا بكافة ربوع المملكة. تساقطات مطرية متوقعة بمناطق الواجهة البحرية المتوسطية بين طنجة والحسيمة. عواصف رعدية متوقعة بمناطق من الأطلسي المتوسط. الحرارة تظل مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالرباط وطنجة، 26 بالدار البيضاء والراشدية، 27 درجة بمراكش، 29 متوقعة بالصويرة، 22 بفاس، فيما تنخفض الحرارة إلى 16 درجة بشفشاون و 18 بإفران. في طقس بعض عواصم شمال إفريقيا، الأجواء مشمسة بالقاهرة مع درجة حرارة تصل إلى 32 درجة، 32 درجة متوقع كذلك بنواكشوط، 30 درجة بتونس مع سماء صحوة، و 27 درجة بطرابلس مع عواصف رعدية. بغرب إفريقيا بأبيجون تسجل الحرارة 28 درجة مع تساقطات مطرية

رجع بباماكو سحب متناثرة والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. في توقعات الحرارة بكبريات العواصم والمدن العالمية 29 درجة متوقعة بباريس مع سماء ملبدة، 19 درجة بلندن مع تساقطات مطرية، الحال كذلك بمدريد مع درجة حرارة تصل إلى 22 درجة، بموسكو الأجواء غائمة باردة والحرارة تنزل إلى 15 درجة مئوية. في المشرق العربي الطقس مشمس على العموم بمعدلات حرارة تصل إلى 41 درجة ببغداد، 28 درجة تسجل كذلك ببيروت.

الحكومة الإسبانية تستعد لإعداد مرسوم قانون استثنائي يسمح بترحيل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة. التوجه يواجه تحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي. الانتخابات التشريعية بالمغرب تسفر عن مكاسب مهمة للنساء في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. في النشرة نتوقف مع مدى إمكانية انعكاس التمثيلية النسائية داخل البرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة. اليمين المتطرف الفرنسي يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ بحصوله على 14 مقعدا، معززا تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وفي رياضة الثامنة نهتم بكرة القدم المغربية. المغرب الفاسي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة زمامرة بهدف

0: خلال ائتلاف الحكومي بعدما أعلن حزب سومار رفضه ترحيل طالب اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم، بينما يدفع الحزب الشعبي المعارض نحو تسريع عمليات الإعادة. لتسليط الضوء أكثر على طبيعة هذه التسوية القانونية المطروحة للنقاش، نستمع من مدريد لتوضيحات الباحث بجامعة مدريد المختص في الشأن الإسباني محمد الروين، حاوره نور الدين إيجاجان.
1: أنا بغي أتأكد على أنه من الناحية القانونية يتعلق الأمر بمرسوم قانون، يعني أنه يحتاج بعد ذلك الموافقة البرلمانية. أنا أتصور أن الحكومة الحالية أخرجت هذا المرسوم الذي تتمنى عملية المسابقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، هو تحت ضغط المعارضة، بيدرو سانشيز تحت ضغط كبير. هذا المرسوم أعتقد كان تحفظ عليه في السابق. لماذا كان تحفظ عليه في السابق؟ لأنه نرى المجموعة من الاعتبارات القانونية، لأنه مستعد إرجاع المهاجرين غير نظاميين تخضع لعملية تقنية من ناحية القانونية تأخذ بعض الوقت، وهناك إكراهات قانونية خصوصا فيما يتعلق بالقاصرين، القاصرين من جهة وثم طالبي اللجوء من جهة ثانية. أما الفئة الثالثة الراشدين أعتقد تطرح إشكال مطروح على مستويين، طالبي اللجوء حتى وإن يتعلق الأمر براشدين طبعا، لكن طالبي اللجوء هناك مسطرة، ثم القاصرين هناك مسطرة أخرى. طبعا القاصرين بغي إحضار محامي، إحضار مترجم، إحضار سيكولوجي إلى آخره، لأن ينبغي الإنصات إلى هذا القاصر. الأمر يتعلق بقاصر هناك قانون دولي، هناك طبعا قرارات للمحاكم إلى آخره. طبعا مسألة المساطر والقوانين هذه مسألة، هذا شأن محلي، شأن إسباني طبعا، لا يعني المغرب. ينبغي تمييز بين هذا، وهذا ما أكده السيد بوريطة. المغرب مستعد لاستقبال مهاجرين غير نظاميين. أنا أتصور أنه سيتم إخراج هكذا مرسوم يوم الثلاثاء المقبل.
0: نواصل من المغرب، حيث أفرزت الانتخابات التشريعية مكاسب مهمة للنساء في مجلس النواب في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. وفي انتظار التعيين الملكي للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي وانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، تطرح هذه المكاسب الانتخابية تساؤلات حول مدى انعكاس التمثيلية النسائية المتزايدة داخل الغرفة الأولى للبرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت الأحزاب التي ستشكل الأغلبية ستتجه إلى تعزيز حضور النساء بشكل أقوى وأكثر حضورا في المناصب الوزارية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات إدريس الجريني أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، حوارة اعتماد سلام.
2: دعم حضور المرأة في المشهد السياسي هو أمر لا يخدم المرأة، لأنه عندما نتحدث نحن هنا عن تمكين المرأة أو عن تحقيق تمثيلية ومشاركة تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات، هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة. والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية، ولذلك طبعا فالمرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة. وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها أداء هذه الحكومات، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل.

0: والسلطة فيما تتنافس هي باسم حزب التجمع مرة أخرى مع سواه على الدخول إلى الإليزي. بعيد الإعلان عن النتائج، عبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا عن سعادته بالإنجاز.
1: نحن سعداء للغاية ومتحمسون بشدة لهذه النتائج التي تمثل خطوة إضافية في ترسيخ حزب الجبهة الوطنية في بلادنا. أنا فخور بأن حزب الجبهة الوطنية لأول مرة في تاريخه يدخل مجلس الشيوخ بفريق سيشكل خلال الأيام القليلة المقبلة ليعبر إلى جانب المنتخبين الثلاثة الذين لدينا في المجلس عن أفكار الحزب.
0: إلى ذلك، أخبر بارديلا بأن أعضاء حزبه في المجلس سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين الذي فاز بمقعدين. نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي أظهرت أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي سيظلون القوى الرئيسة الثلاثة في المجلس، فيما كان الحدث الآخر أن حصل حزب فرنسا الليبية اليساري الراديكالي على أول مقعد له في المجلس، المجلس الذي من المرجح إعادة انتخاب رئيس جيغار لارشي من حزب الجمهوريين لولاية جديدة هذا الأسبوع.
2: شكرا لك نور الدين. واصل من بريطانيا، انطلقت أمس في ليفربول أشغال مؤتمر حزب العمال وسط تلميحات من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي إلى أن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات صعبة هذا الخريف تشمل زيادات ضريبية محتملة وإصلاح نظام الإعانات والرعاية الاجتماعية. ومن المقرر أن يلقي بيرنهام خطابه الرئيسي غدا الثلاثاء لعرض رؤيته لتدبير المرحلة المقبلة وخطته لتنفيذ وعوده بالإصلاح في ظل الضغوط المالية المتزايدة. من لندن نتابع التفاصيل في مراسلة حميد الأزهري.
3: الأمل من جديد شعار يرفعه حزب العمال في مؤتمره السنوي الذي يعقد بعد شهرين فقط من تولي أندي بيرنهام رئاسة الحكومة. بيرنهام جاء مدافعا عن قرارات قاسية يقول إنه سيتخذها في المستقبل القريب.
4: لا يمكن للأمور أن تمضي على هذا النحو، لابد من مواجهة مشكلاتنا بشجاعة وحزم، وسأتولى هذه المهمة بنفسي. أدرك أن ذلك قد يكلفني جزءا من رصيدي السياسي وقد يجعلني غير محبوب لدى بعض الناس، لكنه لن يثنيني عن المضي قدما.

0: المتحدة بعد ما لمح دونالد ترامب إلى إمكان معاودتها سريعا. إلى الصفحة الرياضية، وفيها نهتم بمنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، حيث استهل المغرب الفاسي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة زمامرة بهدفين لواحد، وقد انطلقت الجولة الأولى على وقع توهج هجومي كبير. نتابع التفاصيل معك الحسن جابري.
1: والجولة الافتتاحية للبطولة المغربية لم تترك وقتا طويلا لجس النبض بعدما جاءت الأهداف عنوانا بارزا للجولة الافتتاحية، 27 هدف في 7 مباريات بمعدل يقارب 4 أهداف في كل مباراة، بداية هجومية حملت معها الكثير من الفرجة والإثارة. المغرب الفاسي حامل اللقب دشن حملة الدفاع عن لقبه بانتصار صعب على نهضة زمامرة بهدفين لواحد. أما فريق حسنية أكادير فأشر على بداية موسم جيدة، وهو يعود بالانتصار من ملعب الكوكب المراكشي ب3 أهداف لهدفين، فوز يقول عنها عبد الإله فامي المدرب المساعد لفريق الحسنية.
2: هذه أول مباراة في الشامبيون، الحمد لله اللاعبين أبلوا والبلاء الحسن قدموا واحد الأداء رائع رغم سجلنا الهدف الأول وعاود سجل لنا، لكن كان المونتال ديال اللاعبين فور. المقابلة ما كانتش بالسهلة، كانت صعبة، لكن احنا اليوم جينا باش نديو 3 بوا، جينا معاونين باش نديو 3 بوا من مراكش، ما جيناش باش نديو ان بوا، والحمد لله الفريق غادي في تحسن. 3 بوا بالنسبة لنا مستحقة، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
1: الجولة كان خلالها فريق نادي المكناسي وودات مرا أحد أبرز العناوين، الكوديم حقق انتصارا بارزا على مضيفه الدفاع الحسني الجديد ب6 أهداف لهدفين. أما الوافد الجديد وودات مرا فلم ترهبه البدايات، وفرض كلمته بمركب محمد الخامس ضيفا على الوداد الرياضي ليخرج منتصرا باستحقاق ب3 أهداف لواحد، لتؤكد النتائج الأولى أن المنافسة هذا الموسم قد تحمل الكثير من التقلبات. وحده لقاء المغرب التطواني ونهضة بركان انتهى من دون أن تهتز الشباك، علما أن الجولة عرفت تأجيل لقاء الكلاسيكو بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن مستمعينا ينتهي عرض 8 بعد الفاصل، ليتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
3: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout.

0: قضي اعتصامهم في قلب العاصمة الإسبانية للمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين للمساكن بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. ونصب المتظاهرون نحو 100 خيمة تشغل أكثر من نصف مساحة ساعة بورتا ديل سول أمام مقر حكومة منطقة مدريد للضغط على السلطات المحلية للإسراع في إيجاد حلول لتفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار. في فرنسا حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد بحصولهم على 14 مقعدا مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ورحبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة ماري لوبين بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. وينتخب نصف أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كل 3 سنوات من قبل هيئة من كبار الناخبين تضم مسؤولين محليين منتخبين على أن تمتد ولاية كل عضو لست سنوات. نهاية الموجز الإخباري بعد قليل، موعد جديد من بوديوم.
1: تسالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الأنوار، مرحبا بك في فضاء وفي رحاب برنامج بوديوم.
1: صباح الخير فؤاد، صباح الخير سي سمير، صباح الخير جميع المستمعين المتابعين والمشاهدين. دائما نسعد تواجد في البلاطو مع سي سمير، معك فؤاد، مع جميع المتابعين.
0: نعم، مع جميع المتابعين.
2: عندي واحد السؤال لسي حسن، ما تحاولش زعما تاخذ شي حاجه من هذا العملاق اللي قدامك؟
1: لا ضروري منو تعلمنا،
2: لان ما شاء الله
1: خصك تحتك
2: كلمه الخلدونيه.

0: رسمي يدخل ايضا وزان. يعني كيفاش القراءه، كيفاش انت شفتي، كيفاش كانت الاجواء، كيفاش شفتي انت المباراه، خصوصا اللي كتكون في المباراه ما كتكون في ارضيه الميدان، كتكون عندك قراءه مختلفه علينا حنا اللي كنا كنشوفوها في الشاشه.
1: بداية فؤاد، الأجواء في البداية تفاجأنا بأنه الجماهير ما كانتش بكثرة في بداية المباراة بالزخم اللي كنا متوقعينه. صحيح أنه الجماهير توافدت بشكل أكبر حتى لبداية المباراة، على المستوى الفني كنا كنتوقعوا أفضل.
0: يعني حتى غير نعم. كانت مسألة تنظيمية أولا
1: لا أعتقد حتى توقيت المباراة، توقيت المباراة يوم جمعة يعني ربما هذا الأمر خلى أنه الجماهير ما تلتحقش بشكل مبكر بالملعب. يعني كانت عندي ربما حديث مع مجموعة من الأشخاص يعني كانوا يودون أنهم يحضروا المباراة، لكن ربما التوقيت يوم جمعة نهاية بداية نهاية أسبوع، يعني الناس يلا خارجين من العمل ديالهم، صعب جدا أنك تخرج مباشرة وتلتحق بالملعب.
0: يعني اللي غيخرج في الخمسة
1: أربعة ونص الخمسة تماما
0: فاش يجي يشوف اللقاء.
1: ربما هذا الأمر كان عائق نوعا ما، حتى أنه بعض الأفراد كانوا كيتوفروا على تذاكر وما استطاعوش انهم يلتحقوا
0: بالملعب
1: بشكل مبكر. اما الاقبال الجماهيري دائما للمنتخب، الان لاحظنا بانه جماهير هناك دعم لا مشروط للمنتخب، دائما مباريات المنتخب تشهد حضور كبير. على المستوى الفني فؤاد، كنا ننتظر افضل من المنتخب الوطني المغربي، لكن الاهم انه المنتخب المغربي استهل مشوار ما بعد المونديال بهذا الانتصار. الجميل ايضا انه شاهدنا هذه الوجوه الجديده، وايضا حتى القيمه اللي يضيفها لما تشوف علي معمر وهو يلعب فريق مواق الايمن اللي نسانا في حكيمي، كتشوف بانه هناك خلف المنتخب المغربي. لما كتشوف ايضا الزابيري، لما كتشوف وزان، لانه لما دخل. والجميل ايضا هو هذا المفهوم ديال لاعب بديل ولاعب اساسي.

0: اللي يجي دو الضربه الراسيه او اللعب الطولي، هذه الاشياء ما شفناهاش
1: او القصد من بعيد. هذا هو المشكل. هذا القضيه راه انعدمت في كره القدم العالميه. شحال هذه حنا كنعقلوا الجيل ديالنا، كان واحد اوغين طالر كيخرج من بايرن ميونخ، كيخرج كيفوت الميليو كيشير عليه كيجيبها في الشبكه. دابا هاد العينه ديال هذا ما بقاتش.
0: هاد الخيارات، هاد الخيارات فؤاد ما عندناش. بحال تنقول لك انا بالفعل كانوا يعني اللي غنقول لك اللاعبين الاساسيين كابونو اللي كان حازم المزراوي كذلك اللي سجل في الوقت اللي غابت حلول على على على على, على, على, على كل مهاجم.
1: وانت كنشوفوا الحل منين جا؟ جا من يعني ضربه خارج المستطيل الاخضر وغلطه الحارس.
0: بالنسبه لي اناحي كان في المستوى ديالو، بعد ديوا كذلك، العينوي اللي ما كانش ما شفتوش انا في ذاك المستوى اللي كنعرف عليه، لان سي تو تافي نورمال. جاسم ما عطانيش اشارات على انه باغي يتنافس على هذه الاشياء. للاسف
1: زلزولي
0: حتى زلزولي اعطانا اشارات، لان الجهه اليسرى هي اللي عطتنا الاختراقات وكان في المستوى ديالو المعهود. ولهذا فانا تنتاسف، لان في الميت تنشوف لو بون دو توش مثلا لقاش مثلا المهاجمين اللي يمكن حتى ما لقيتش خيارات بواحد الطريقه معينه تيمكن لك.
1: هذا طيب. هذا هو المشكل، لان كما كنقولوا قطع الغيار كتشوف شكون اللي كاين، واش كاين واحد اللي غيقدر يعطيك الاضافه، خصوصا في الاروقه كما كنتحدثوا على الاروقه. كنا كننتظروا جاسم ياخذ المسؤوليه، لاعب باقي عنده 20 سنه، ربما هادشي اللي نقدروا ننتظروا منه. باقي ما عندوش يعني الثقه في النفس الكبيره باش يقدر يمشي يراوغ بالطريقه اللي كيبغي. وهنا كنتسائلوا على غياب بعض اللاعبين كما عما على المنتخب، لان شفنا الامكانيات ديال اللاعب مع عما مع منتخب اقل من 20 سنه كيفاش كان كيخترق، كيفاش كان كياخذ المبادره. نعم
0: فؤاد الا سمحتي لي، فهاد اللاعبين وانا هنا تهضر تنهضر على اخو ماش ايضا، ما ننساوش باللي حنا كتكون عندنا واحد التصور على واحد اللاعب في واحد المستوى. اللاعبين راه ما تيكونش دائما عنده المستوى بحال اللي تيقولوا دائما لا فورم دو مومون. بحال دابا اخو ماش، انا كنت نتوقع، لان كنا كنعرفوه دائما ذاك الاختراقات وديك يعني اوداسيو في اللعب ديالو، ما شفناش هاد الاشياء. طيب. من بعد العوده ديالو من الاصابه ديالو فراه هو فقد شويه
1: وربما حنا كما كنا وتحدثنا حنا دافعنا على هذا اللاعب، هي سي حسن هنا في بوديوم قلنا قبل لما تعلنت اللائحه، قلنا علاش هذا اللاعب ما يكونش، خصوصا حنا عندنا خصائص في الاروقه، لا في الرواق الايمن لا في الرواق الايسر. ويعني وجات الاصابه ربما طفيفه ديال ابراهيم دياز اللي خلات الناخب المغربي تفكروا وعيط ليه، مع العلم انه كيلعب الان مع الفريق ديالو فيلاريال، لعب تقريبا شي خمسه ديال المباريات يعني لاعب اللي عنده الكره في رجليه. ما غاديش نبقى نقولوا لا راه ما لعبش، ولا لاعب اللي راه باين انه كويري، ما غاديش نبقاو نتناقشوا فيها. يمكن كما قلتي لا فوق دو مومون يقدر يكون مزيان، يقدر يكون ماشي مزيان، يقدر ما يكونش ماشي مزيان مع الفريق ديالو ويجي للمنتخب ويلقى الاجواء اللي يقدر يكون فيها مزيان. على اي نمشيو نشوفوا ونستمعوا ردة فعل الناخب المغربي محمد وهبي في عقاب هذا الانتصار على حساب الغابون، هدفين لصفر. لنشاهد ونستمع.
2: أعتقد أن ما ميز هذه المباراة هي الحصيلة التي كانت إيجابية. لقد فزنا بالمباراة بالطريقة التي أردناها، فرضنا سيطرتنا كما نريد. بطبيعة الحال نرغب في أن نكون أحسن في الأيام المقبلة، لدينا بعض الأمور التي يجب تحسينها، لكن أعتقد أننا حققنا ما نصب إليه. يتعين علينا الآن أن نكون أكثر ثباتا، أن نحافظ على هذه الوتيرة ومحاولة فرض إيقاعنا وعدم ترك الخصم يفرض علينا إيقاعه. فريق هنا يتوفر على عناصر شابة، هي أمور سنحاول الاستفادة منها. عموما أنا سعيد جدا بالنتيجة.
1: سعيد جدا بالنتيجه. سي سمير كيدوش سي بوب وخا كيهضر، فهمتي؟ ديما عنده لا شي عقب. سي سمير الجام انا فهمتي غير هاد 40 سكوند مازال كيحلل، فهمتي؟ خصنا نساليو البرنامج ونزيدو نكملو المحل.
0: انت تشكت، انت راك مش تشكت.
1: حسن

0: يعني ستولي صعوبات. دونك الشيء اللي غادي يمكن لي نقول لك هو ان العامل النفسي هو عنده دوره فؤاد. العامل النفسي لان كان من المفروض العميل النفسي عنده دور، لان كان المفروض على ان الناخب الوطني يلوس لو طون ان بو، لان شنو هو ملي كيكون واحد المنتخب تيدوز بواحد المرحله ديال لو كونفور، انك سانكيام دو موند، انك كلشي تيهضر عليك، خصك دائما في النهايه ديال كل مباراه الا وتذكر باللي راه غياني في راه يفوت توجور الي او دولا، لان راه نقدروا نصطدموا يعني بشي مفاجاه مع شي منتخب. الشيء اللي بينها لنا ضد انغولا لان راه ما كناش في واحد المستوى عالي، الكابون باردون. اذا راه خصنا ننتبهوا،
1: هذيك انغولا راه مشاو تعادلوا مع واحد الفريق كبير مع مصر انغولا،
0: وي انغولا مع 0-0،
1: حيت كانوا ديك المنتخب المصري عاد هبط من الكار،
0: راه هذا
1: كانوا باقي كيحتفلوا بديك،
0: راه فؤاد
1: كنكمل غير
0: تفضل اسمح لي،
1: كانوا هابطين من الكار كانوا باقي كيحتفلوا بديك، احتلوا ديك
0: الارجنتين
1: مع الارجنتين باقي كيحتفلوا، عاد متاكن عاد هبطوا من الكار تعادلوا تكمل.
0: راه هذا هو العامل، لاننا تنظن كاينين مدربين اللي ليس غيان وازاغ، يعني ملي تيشوف الوقت تنقول حنايا انا عرفت المدربين، لان ملي تيشوف اللاعبين ديالهم مسترخيين ومرتاحين ومهنيين تيقول لك لا يا ان دونجي،
1: كما قلتي ملي كيشوف الوقت والمخرج ديالنا سي نبيل شاف الوقت وقال لك بركه
0: عليك، هي تيدوز عندك هذا البرنامج ما يقدروش يطولوه شي شويه،
1: مازال عندنا الشوط الثاني من برنامجنا وبرنامجكم برنامج فوديو، سي نبيل المخرج قال لك بركه عليكم الوقت

هذه إذا موسيقى برنامجكم اليومي، برنامج بوديوم كل صباح من 9 إلى 10 صباحا. جد مسرورين أن نمد الجسور من جديد، نرحب بكم في رحاب برنامج

0: بقالي 3 سنين يعني ما نحتاج نشونجي مع لا زعما ملي تقلع ولا شي حاجه عادي دو معاك مزيان كيدو معايا حتى ملي كنت في غين ملي كنت ما مزيانش كيدو معايا مزيان وراك تعرف ملي كتكون الخدمه وضروري غيثيق فيك والحمد لله ثق فيا وان شاء الله حتى نرجع عاوتاني ونقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله.
1: أنا سعيد جدا، إنه بلدي، سأفعل أي شيء من أجل بلدي وأعتقد أنني أظهرت ذلك. دائما ما أحاول تقديم أفضل مستوياتي مع فريقي كي أحظى بهذه الفرصة. كانت مباراة هامة بعد المونديال، من الجيد العودة بهذه الأحاسيس الإيجابية والفوز بديارنا، وسعيد بلقاء جماهيرنا ونحن سعداء بهذا الانتصار الذي سيخول لنا تحضير للمباراة المقبلة بطاقة إيجابية. نعم الأمر كان جنونيا، كما قلت كان حلما بالنسبة لي، كنت أشاهد هؤلاء اللاعبين عبر

0: عد لهم هذا الجميل على الميدان.
1: لأن ذلك ما كنت منه سي وزان وهو أنك تألق لنا في اللقاءات القادمة. سي سمير كنت بغيت التدخل على حسب مستوى والمردود ديال نايف أكرد في هذه المباراة أمام الكابون.
2: بالفعل فؤاد، غير باش كإضافة لأخي حسن وبحال اللي قلتي أنت، هناك خيارات عديدة عندنا في وسط الميدان على الأطراف الهجوم، يمكن المدرب يخسر ما يشاء، خاصة وكتشوف هاد الشباب هادو شكل ديال وسط الدفاع ما نتخلصوش منه. لأن أنا أكرد بصراحة دائما تيخلعني، لأن تنعرفو عن قرب، سبق لي دربتو تنعرفو دائما فين ما تيأونشيني دو ماتش تخو ماتش إلا وتيتعرض للإصابة. وأعتقد على أنه مرة أخرى غادي يعاود يتصاب، لأن ما تيتحملش لا شارج ديال الخدمة، ولهذا فدائما راه غنلقاو هاد المشكل لان ما عندهاش بدائل. وتمنيت لو كان وهبي مثلا يعني سوبونش يدور شويه يشوف البطوله الوطنيه ربما يلقى خيارات، لان كاين واحد اللاعبين جوج او ثلاثه هنا راه يمكن لهم يملؤوا هذاك الفراغ. ولهذا فذاك المكان راه غنعانيوا منه ماشي يعني على على على, على مدى طويل
1: مستوى. وهذا هو ربما هذا هو المركز المحوري ديال فريق انت، وتقدر تاكد لنا سي سمير يعني لا ديفونس سنترال لا شارنيير سنترال هي العمود الفقري ديال المنتخب، لان هذوك جوج اللعابه خصهم يكونوا مفاهمين. تقدر يمشي لك ظاهر ايمن تجيب ظاهر ايمن، تقدر يمشي لك ظاهر ايسر تجيب وسط الميدان كما قلتي عندك خيارات عديده. الهجوم ايضا تقدر
2: اليوم انت قلتيها عاد دابا قلتي النهار اللي يحتاج الان سونترال اضطر يرد مزراوي لدرجه ان ما عندوش
3: غير الان خصنا نوجدوا الخلف. كاين هناك عبد الحميد ايت بودلال، كاين باعوف، على الاقل نحاولوا اننا
1: مشكل كبير في لاكوب دي موند ان في كاس العالم انه كان ديتي معك واحد ظاهر واحد لاعب ديال وسط الدفاع اللي لما احتاجيتي دخل لاعب ديال وسط الدفاع ما دخلتيه ما تخسيتش يعني اذا انت ما تايقش فيه ما غاديش من نهار الاول. هذا هو انت هذا الحال اذا انت ما مقتنع، اذا انت كنتي مقتنع به غندي لاعب لانه مقتنع به 100%. ديتي مروان سعدان حتى هو كان يعني في اخر لحظه لعب مروان سعدان، فهمت؟ هذا هو التساؤل اللي كان مطروح واللي حنا كنتفرجوا في الكره، راه هذا الشيء باين والحال له. طيب نخليو المنتخب لان غنهضروا عليه غدا، لانه غدا غادي يواجه لي سوتو في ثاني لقاء ديال

0: اقل من 20 سنه اللي غادي واجه بالامس منتخب الاسماعيليه منتخب يعني تونس. لقاء بارد، لقاء في الاسماعيليه ما كاين لا جمهور لا والو، وشفنا حسن ربما احدى أسوأ النسخ ديال هذا المنتخب ديال اقل من 20 سنه. لما خلينا هذه غير عام، باقي ما كملناش عام، باقي ما كملناش عام كنا ابطال العالم، حنا باقي ما وصلناش العام كنشوفوا هذا المنتخب هذا مع ليودوفيك باتيلي ما شفنا والو، ما شفنا حتى شي حاجه. الادهى من ذلك وانا ما اثار يعني استيائي هو التصريحات ديال هذا المدرب بعد المباراه، قال لك ونايتي موفي وما كناش مزيانين ما لعبناش. وشكون واش انا واذا ما عنديش شكون المسؤول؟ انا ولا تامر ولا انت؟ راه انت هو المسؤول، الا ما لعبوش مزيان راه انت هو المسؤول.
1: صحيح.

0: المستوى المؤدى العام مضمون المباراة مخيب بالنسبة للمنتخب المغربي. يفترض بأنه هناك تكون هناك استمرارية، لأنه هذا المنتخب 20 سنة هو جل عناصر قادمة من منتخب 17 سنة، وكان عارفوا العمل الذي ينجز في المنتخبات السنية. كين زياد بها، كين شعيب بالعروش، صفوان بن زهرة، أبو حميدي، يعني كين مجموعة من الأسماء المختار. يجب البناء على هذا الجيل. هناك عمل منتخب 17 سنة أيضا قدم في النسخة الماضية من أمم إفريقيا مستويات جيدة، توج باللقب. يعني هذه الاستمرارية هي اللي خصها تكون، والانتقال من فئة لفئة يجب أنه المستوى ما يكونش ما ينزلش، نحافظوا على نفس المستوى. صحيح أنه أول مباراة في هذه البطولة، لكن على مستوى مضمون المباراة، لأن كنا غنكون ربما أكثر يعني حدثا في الانتقادات لو أنه المنتخب المغربي قدم مستوى جيد، خلق فرص، نع فرص، انعدم ذلك بالمرة. نعم. لا يعني متعة في الأداء، لا فرص تهديف، لعب فردي كما كنقولوا كلها يلغي بالغاء. نعم. ما كاينش خيط ناظم، والسبب هو المدرب
1: لودوفيك باتيلي. مشيت شفت قلبت على السي في ديالو، كان حارس مرمى عنده 63 عام، درب أندية فرنسية متوسطة. الإنجاز ديالو الوحيد أنه فاز مع منتخب فرنسا في 2016 ببطولة أوروبا ديال هذه الفئة العمرية ديال أقل من 20 سنة، ولكن فرنسا ديما عندها لاعبين. جديني أنا ندريني بالمدرب ديال 19 سنة يديو بطولة أوروبا. هذا هو التساؤل اللي كنحاولوا نطرحوه منذ مدة صديقي سامير عجام. احنا مشينا في المدرسة المغربية منذ هاد السنتين الأخيرتين أو ثلاث سنوات، كان عندنا شيبة في أقل من 17 سنة، كان عندنا بها في أقل من

0: سابق انذار بغينا نبدلو. جبنا داك بيريرا الاقل من 17 سنه، راه شفتوا النتيجه، خرجنا من دور نصف النهائي بطوله افريقيا، وجينا جبنا باتيلي الان في هذا المنتخب ديال اقل من 20 سنه، وها النتيجه كنشوفوها، مستوى جد جد متواضع، جد متذبذب، وغيلقى صعوبه باش على الاقل يمشي، خصو يمشي بعد الكاس افريقيا للامم، وعاد خصو يقلب على انه يمشي لكاس العالم. علاش غادي نغيروا اسي سمير سياسه وواحد النهج اللي كان ناجح ونبدلو من نغيروا من اجل التغيير؟
1: بحال اللي قلتي فؤاد، هناك خلل داخل الاداره التقنيه في الاختيارات ديال الناخبين الوطنيين ديال هذه الفئات العمريه، وخاصه وانت ذكرتي ما شاء الله راك جاوبتي على كل شيء، لان اللي نجحوا وتوفقوا كلهم ما شاء الله كانوا يعني كانوا مغاربه، وخاصه على انهم عندهم تجربه احترافيه، لان في هذا المستوى هذا ديال الفئات الصغرى راه تحط لهم واحد المرجعيه. راه ملي تنحط سعيد شيبه انا على راس مثلا اقل من 17 سنه، راه هذوك اللاعبين تيشوفوا واحد المحترف اللي نجح، دونك حتى هما تيحاولوا. ملي تندير طريق سكيتيوي على انه في الموان 23، راه حتى هما تيشوفوا واحد المرجعيه ديال واحد اللاعب لعب دولي، لعب ما خلى فيه اللعب ما شاء الله. ملي تتشوف نبيل بها، ملي تتشوف راه كاين الاشياء اساسيه في هذه الفئات، هذه الفئات تيخصهم واحد الانسان اللي تيفهم العقليه ديالهم، وتيفهم ثقافتهم، تيشوف الاحتياجات ديالهم، تيتقرب منهم، لان تيكون هذه المجموعه تكون جد حساسه، لان إل سوفي دو فيغ دي شوا ولا دو بارلي ان لونغاج ديفيرون تيقدر ياثر عليهم. ولهذا تنظن هذا السؤال هذا
0: يكونوا باقيين فراجيل.
1: فوالا سي دي جون، سي دي جون تيخصهم دي جون مغاربه اللي تيعرفوا العقليه ديالهم، وتيعرفوا تقاليدهم، وتيعرفوا كيفاش يتحدثوا معاهم. ولهذا تنتمنى على ان للاسف تنضيعوا الوقت بحال اللي قلتي. فهذاك لو سيليكسيونور ديال لي اوديساد بعد الاخفاق ديالو مشينا جبنا القنطاري، علاش ما نديرش القنطاري هنا في
0: النهار الاول؟
1: الان هذا حتى هو راه غادي في واحد الاتجاه اللي تنظن ما غادي يكملش. علاش هاد تنمشيو بين فيتاس عاود تنرجعوا لا فيتاس؟ هل معنى هذا ان ما عندناش ثقه؟ لان هاد وهبي براسو دابا لو سيليكسيونور ديال ليكيب ا راه حتى هو داز عندنا في الاوفا الثقه اللي عطيناه، وهذا راه اليوم تيسدني لنا خدمات.
0: ربحنا مدرب، ربحنا لما كنعطيو سكيتيوي انه يقود منتخبات، ربحنا مدرب. لان سكيتيوي غدا او بعد غد يعني غادي يجي يدرب الكبار مثلا، يحقق نتائج ايجابيه له وراه في سلطنه عمان، ولكن غدا ولا بعد غدا يقدر يجي ياخذ. اذا ربحتي ربحتي مدربين اللي كما ذكر. لما مشينا عموته مثلا، عموته عطيناه المنتخب المحليين، جاب لك لقب ديال المحليين. جمال السلامي دعنا فيه الثقه، ربح ايضا كاس المحل، ربحنا مدرب. اذا دابا هاد مجموعه ديال المدربين، علاش اخويا هاد المدربين الشباب ما غاديش ندي ونوضع فيهم الثقه؟
1: الا سمحتي لي انا مزوق فيك. غير مثلا ملي تنهضروا على هاد الاطر هادي، راه الجامعه راه كدير واحد يعني واحد التدريب خاصه باش ياخذوا لي ليسونس بي، ليسونس كوينيه، لا كاف برو. علاش تدير هادشي هذا؟ يعني تديرو باش تطلع

0: بدون جمهور. انا هادشي اللي حنا اللي قلناه، واش باغين يقتلوا هذه البطوله ولا شنو باغين يديروا، لانه كانوا بعض القرارات غير مفهومه بالبتة. بحال لقيتش انت امل تيزني تقول لهم تجي تلعبوا في المحمديه والناس مساكن راه على قد الحال، واش دابا انت شحال خصو يجي من امل تيزني حتى المحمديه باش يتفرج في الفرقه ديالو؟ واش دابا هذه المنطقه ديال تيزني كامله ما لقاوش ملعب الذي فيه المواصفات باش يستقبل فريق امل تيزني؟ لا يعقل. راه كاين ملاعب في اكادير ربما في مراكش الى غير ذلك، وشفنا حتى ما خلاوش الجمهور ديال طنجة حتى هو ما يمشيش باش يشجع الفريق ديالو. ثم شفنا ايضا غياب الجمهور في الملاعب اخرى بحال ديال توارقه مع الفتحه
1: النادي المكناسي الجديد
0: والنادي المكناسي ايضا مع فريق الدفاع الحسن الجديد. اللقاء اللي كان حاضر فيه الجمهور وحضرت فيه ايضا الفرجه، حضرت فيه المفاجاه المدويه ديال الوداد الصغير الذي يفوت على الوداد الكبير. الوداد تماره يفوز على الوداد البيضاوي 3-1. في سمير يبدو ان الموسم سيكون صعب، وصعب جدا بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي.
2: هو صعب باش نحكموا على البطوله ديالنا على الانديه من خلال هذه البدايه هذه، لانها بدايه جد صعبه على الكل. لماذا؟ لان اضرت بالعديد من الانديه، خاصه مثلا الحديث وخادرتي لي مع الوداد. انا نمشي لك الجديده مثلا الدفاع الحسن الجديد خسر ب6-2. لماذا؟ لانه تضرر، لانه فقد اللاعبين ديالو الدوليين اللي مشاو لعبوا في هذاك تنقولوا حنا ليسباس فيفا اللي مشاو له، وتضرر خاصه الحارس المرمى اللي دار واحد الموسم رائع السنه اللي مضات اللي هو باباكار نياسي، وشفنا الاخطاء اللي دارته. لهذا فتنظن على ان الدوره هذه حقيقه انها اعطتنا اشياء جميله، اننا شفنا اهداف وشفنا عديد من الاشياء، ولكن هي ايضا راه تدخل في اطار هذه المشاكل.
0: الوداد
2: رجعوا للوداد. الوداد بالنسبه لي لا زال
0: ما بغيتش نهضر على الوداد،
2: عندي بزاف ما نقول.
0: واه هذا بيان دابا حنا هضرنا على الوداد، النوبه اخرى نهضر على شي لاخر.
2: بالنسبه لي
0: الموسم طويل مازال ما تقول.
2: بالنسبه لي فؤاد، فبالنسبه للوداد النزيف لا زال قائما، يعني هذا ماشي وليد اليوم ولكن وليد السنه الماضيه والسنه اللي قبل منها، يعني لن يتخلص من هذه الاشياء هذه. لان كيف يعقل عاوتاني على انك تصغير 15 او 16 لاعب او 17 لاعب؟ كيفاش غادي تلقى هذا التولي؟

0: ميدي 1 موجز العاشرة.
1: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. نسائل الموجز بالشأن المغربي، حيث أكدت وزارة الداخلية في بلاغ يوم الاثنين أنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شهر شتنبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت الوزارة في البلاغ ذاته أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين اقتحاماته في عدة مدن وبلدات موازاة مع تصعيد من قبل المستوطنين من خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال. ويوم أمس أعلنت إسرائيل فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد يهودي. نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا الاثنين وجود محادثات جديدة نفت وجود محادثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة بعدما لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لموقع أكسيوس إلى إمكان معاودة هذه المحادثات سريعا غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن إيران لا تزال تنتظر ردا رسميا نهائيا من قبل واشنطن عبر الوسيط القطري عن مقترحها قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. متأثرا بالغموض المخيم حول التوتر الأمريكي الإيراني، ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% في معاملات يوم الاثنين. في إسبانيا تستعد الحكومة لإعداد مرسل

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وأكيد هناك مستمعين علامات وعوامل قد تنبه إلى احتمال مقاومة الأنسولين، فهناك إشارات تستحق الانتباه قبل أن يرتفع السكر. فهل يمكن أن تكون هناك فعلا مؤشرات في جسمنا تستحق الانتباه إلى احتمال وجود مقاومة الأنسولين؟ مقاومة الأنسولين قد تكون صامتة، لا يمكن تأكيدها من خلال الأعراض لوحدها، لكن هناك عوامل وعلامات قد تجعل الطبيب يفكر في وجودها أو في ارتفاع خطر الإصابة بما قبل السكري والسكري من النوع الثاني. فما الذي يستحق الانتباه؟ الذي يستحق الانتباه مستمعينا زيادة محيط الخصر أو تراكم الدهون في البطن، زيادة الوزن، وخاصة السمنة المركزية ترتبط بارتفاع خطر مقاومة الأنسولين، لكن وجود وزن طبيعي لا يستبعد طبعا مقاومة الأنسولين. هناك كذلك اسمرار وسمكة الجلد في مناطق معينة خصوصا في الرقبة والإبطين، وهي حالة يمكن أن تكون مرتبطة بمقاومة الأنسولين. فوجود ما قبل السكري في التحاليل، كذلك ارتفاع سكر الدم إلى مستويات ما قبل السكري، قد يكون مؤشرا مهما على وجود اضطراب في استجابة الجسم للأنسولين. كذلك اضطراب الدهون في الدم مثل ارتفاع الدهون الثلاثية للتريغليسيريد أو انخفاض الكوليسترول الجيد HDL، وهي عوامل ترتبط بزيادة خطر مقاومة الأنسولين. كذلك وجود عوامل خطر أخرى مثل قلة النشاط البدني، وجود تاريخ عائلي للسكري من النوع الثاني، أو تكيس المبايض لدى النساء. معلومة مهمة جدا مستمعينا، التعب بعد الأكل، الرغبة في الحلويات أو الشعور بالجوع المتكرر لا تكفي.

تجنب تناول الكحول، الأدوية المهدئة قبل النوم إلا وفق توجيه طبي، معالجة احتقان الأنف والحساسية عند وجودهما بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، كذلك الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة والحصول على نوم كافي، رفع الجزء العلوي من الجسم قليلا أثناء النوم قد يساعد بعض الأشخاص. لكن مستمعينا، هذه النصائح لا تغني عن التقييم الطبي إذا كان الشخير مصحوبا بتوقف التنفس أو الاختناق أثناء النوم أو نعاس شديد خلال النهار. أما عند الأطفال فالشخير المتكرر خصوصا إذا ترافق مع التنفس من الفم أو توقف التنفس أثناء النوم يستحق تقييما طبيا. أخيرا، الشخير ليس دائما مرضا، لكنه عندما يكون متكررا ومصحوبا بعلامات أخرى قد تكون إنذار يستحق التقييم. الصحة نعمة والوقاية حماية، وأكيد سنعود نواصل هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوع حوارنا اليوم مستمعينا عن الاكتئاب الموسمي. شكرا جورج وسوف.

كما ذكرنا، ونذكر دائما الصحة نعمة والوقاية حماية، وصحتنا النفسية جزء أساسي من صحتنا العامة. ومع تغير الفصول وتراجع ساعات الضوء قد تتغير حالتنا النفسية ومزاجنا وطاقتنا، فمتى يكون الأمر مجرد خمول عابر ومتى يمكن أن يكون اكتئابا موسميا؟ هذا ما سنتعرف عليه في حوارنا اليوم، فخليكم معنا واستمعوا إلينا لنتعرف أكثر على الأعراض، الأسباب، ومتى نحتاج إلى طلب المساعدة. سنعود لنتابع الحوار وضيفتنا اليوم الأستاذة سعيدة بن كيران بعد أن نستمع لعمرو دياب.

0: صباح الأسرة، سعيد العيادي.
1: ضيفتنا الآن الأستاذة سعيدة بن كيران، أخصائية في علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي، وموضوع حوارنا عن الاكتئاب الموسمي. هل هو مجرد تغير في المزاج مع تغير الفصول، أم أنه اضطراب نفسي يحتاج إلى الانتباه والعلاج؟ وكيف نميز بين الحزن العابر والأعراض التي تستدعي طلب المساعدة؟ التفاصيل الآن رفقة ضيفتنا الأستاذة سعيدة بن كيران التي تلتحق بنا من مدينة فاسيا. صباح الخير أستاذة بن كيران، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: صباح النور للسعيدة، صباح النور لكل الناس اللي كي يسمعونا في هذا اللحظة.
1: إذن أستاذة سعيدة بن كيران، الجو بدأ تغيم وبدأ كيكتئب، وحنا كذلك بدينا كنحسوا بشوية ديال الفرق على الحالة النفسية ديالنا. لذلك اليوم بغين نتحدثوا معك على الاكتئاب الموسمي وكل ما يراج ويقال عن هذا الاكتئاب الموسمي. فعندما نقول الاكتئاب الموسمي، أولا ماذا نعني به تحديدا؟ وهل هو اكتئاب حقيقي ولا مجرد تغير في المزاج مع تغير الطقس؟
2: لأن السؤال ديالك مهم بزاف، لأنه غادي يخلينا نديرو فريمون فرق ما بين شي حاجة اللي هي مرضية وكتستدعي أننا يكون عندنا واحد الوعي بها ونعرفو شنو نديرو، ما بين شي حاجة اللي ممكن تكون خفيفة

0: كيكون الموسم ديال الخريف الشتاء، فكتقدر انها تبان بالشهية اللي كتفتح اكثر. عند بعض الناس ممكن انها تكون كتقل، ولكن الاكثريه كتكون ملاحظه انها كتكثر بزاف. ثم النوم بساعات اطول او لا باقل، اقل بزاف. يعني الناس اللي هما كيكون عندهم اضطرابات في النوم، يعني واحد الاحساس بالعياء ولو انهم ما داروش واحد المجهود اللي هو كبير، ونقصان في التركيز وفي الانتباه وفي ان الاشياء اللي هي كتكون ما نديروها، يعني الواجبات ديالنا اليوميه للخدمه، كل شيء كيولي صعيب من ابسط الاشياء لاكثر الاشياء. وكيكون واحد النوع ايضا من الانعزال، انعزال اجتماعي. شخص ما فيه ما يتلقى الناس، ما عندوش رغبه، خاصو غير يتكمش واحد البليصه. فهنا لا سعيده الا كانت هاد الاعراض كلها كتجي وكتستمر واحد الاسابيع وكتكرر في واحد الفصل معين ديما. هنا كنهضروا على ما هو موسمي، ولكن ماشي ولا بدا، راه ماشي ولا بدا يكون فقط غير في الخريف والشتاء، ولكن كاين ناس اللي كتقدر انها تبدا مع الربيع ولا الصيف. ولكن الاكثريه طبعا الخريف والشتاء.
1: اذا نقطه مهمه ذكرتيها استاذه سعيده بن كيران بالنسبه لهذا الاكتئاب الموسمي، وهو انكم كتشخصوا من خلال نمط متكرر للاعراض. يعني كتكون شي اعراض كتكون مرتبطه بالمواسم، عادة خصها تأخذ واحد المدة ديال سنة أو أكثر، ويمكن تكون هناك أعراض بجانب الحزن أو ما يكونش حزن، تكون هناك بعض العلامات الأخرى، مثلا الانعزال، أن الإنسان ما كيبقى فيه ماشي حد وكينعزل. فواش كاينه شي مدة معينة اللي كتستمر فيها الأعراض تجعلنا خصنا نتوقفوا، نعتبروها إما مجرد حالة عابرة ولا أن الشخص خصو يشوف فيها الطبيب؟ يعني كيفاش نفرقوا مثلا بين التعب وذاك الملل اللي كيكون عندنا وانخفاض ديال الطاقة اللي كنمروا بها أحيانا، وبين اكتئاب يحتاج إلى تدخل متخصص؟
0: تماما لسعيدة، لأنه كيفاش أيضا نفرقوا ما بين غير واحد المدة اللي ربما درت فيها مجهود كبير ولا كانوا عندي واحد المشاكل، وبالتالي كسي رياكسيونيل، يعني كواحد رد فعل نفسيتي والجسم ديالي كيعطوني بعض الأعراض وكيمشيو في حالهم. ولكن مني كيكون الأمر متعلق بهذا النوع من الاكتئاب، يعني قلتي سنتين، يعني راه ماشي المدة سنتين، لأنه جا في واحد الموسم غنقولوا راه الإنسان عنده هذا ما يسمى بالاكتئاب الموسم. هذه الحاجة الأولى. ثم ما نساوش واحد الحاجة، هو أنه كاين ناس كتار اللي ممكن يكون عندهم أصلا اكتئاب ولكن يجي معاه هذا الاكتئاب الموسمي. فبالتالي يعني هنا كنشوفوا أن الحالة كاملة كيفاش أنها دايرة، ومنين غادي يكونوا عندي ذاك الأعراض. واحد جو سيمانات، ثلاثة أربعة الأسابيع هما مستمرين هاد الأعراض، كنفيق بهم، كنعس بهم خلال اليوم، نفس الشيء متكرر، الشهية نفسها، المشاكل النوم نفسهم، المزاج هو نفسه، مشاكل التركيز نفسهم كيتكرروا. فهنا لا سعيدة كنكون متأكد أنه راه عندي مشكل، وخاص نلجأ للأخصائي ولا الطبيب النفسي ونعرف أشنو اللي كاين بالضبط وشنو العلاج ممكن.

0: كتقدر أنها تؤدي الأشياء أكبر طبعاً.
1: طبعاً أكيد.
0: وهي العلاج.
1: نعم، فأكيد هذا المشكل هذا كيحدث داخل بعض الأسر، وربما كيكون أحد الأفراد كيعاني من هذه الحالة هذه، ويمكن أنه كي يساء الفهم ديالو من طرف مثلاً الأسرة والعائلة، خصوصاً الزوج والأبناء. فكيفاش يمكن أننا نحاولوا نفهموا هذا المشكل، وواش هذه الأعراض كتبقى تتطور من سنة إلى أخرى؟ ربما أنها كتكون في شي سنة كتكون خفيفة، ومن بعد كتكون أكثر شدة إذا ما انتبهناش ليلة. فكيفاش حنا نتعاملوا مع هذا المشكل إذا كان خصوصاً أحد أفراد الأسرة كيعاني منه؟
0: تماما السعيدة، لأنه راه كنسمعوا بزاف ديال الناس واحد الأقوال اللي هي جارحة. انت غير كيدخل البرد شوية كتقط ما كدير حتى شي شغل من غير تكمش في الغطاء، وكول كول كول وغير ما كتنعس، يعني بحال واحد يعني شتم، الإنسان كيحس أنه كيتشتم وما يمكنلوش أنه يثبت أو ينقل الطرف الآخر اللي هو أقرب الناس هذاك الشيء كله اللي كيعيشوا. إذا فبالتالي هنا لازم ما بين طبعا يعني حاجة زوينين ديال التوعية، هو أنه نقدروا يكونوا عندنا ناس اللي تجيهم هذه الحالات هذه المعينة المرضية، اللي لازم أننا نكون واعيين بها باش نشجعوهم على العلاج. إذا هنا إلا كان في الغياب العلاج ممكن أنه تطور، ممكن أنها تتكرر كما قلت، لأنه إلا كانت مصاحبة أصلا لكينين واحد ليزيبيزود ديبريسيف، واحد المجموعة دي الحالات الاكتئاب اللي كتجي خارج هاد يعني الاكتئاب اللي هو موسمي. فهنا يعني كيخص كما قلت أن الإنسان يلجأ للعلاج ككل الحالة النفسية دياله اللي هي عندها استعداد، ولكن فقط للسعيدة هنا يا

0: دغيا وشي حاجة زوينة أن الساعة رجعت للطبيعة ديالها في المغرب،
1: هذا ساعد
0: فهذه شي حاجة
1: دغيا
0: اللي هي
1: يساعد
0: كبيرة
1: اكثر.
0: من أجل الصحة النفسية والعقلية ديال الناس
1: نعم
0: والجهاز
1: غتساعدنا،
0: العصبي ديالهم.
1: غيساعدنا يكون عندنا اكتئاب اقل.
0: أتمنى، ولكن غيساعدنا لا سعيدة. علاش؟ لأن الوقاية،
1: نعم
0: وحتى باش الإنسان كيكون متبع لعلاج
1: نعم
0: مع الاختصاصي، فكيخصو يتعاون بأنه ينوض ويتمشى في الصباح شوية، أنه يتحرك في النهار، ياخذ من ضوء النهار، فهنا الضوء غادي يطلع بكري أكثر، فبالتالي غنقدروا نستافدوا من داك الدكتور. يعني ممكن الإنسان أنه يحترم المواعيد ديال النوم
1: نعم
0: ديالو أكثر، فهذه المسألة كتساعد بشكل كبير جدا على التجاوز، بالإضافة للعلاج طبعا.
1: طبعا قبل ما نعرفوا العلاج والطرق ديال العلاج، فمثلا غير باش نقدموا الصوره للمستمعين ديالنا على كيفاش كيتعامل الاخصائي مع الانسان اللي كيكون كيحس بهذا الاكتئاب الموسمي. يعني ملي يجي الشخص وكيقول لكم انا اشعر باكتئاب فوقاش ما جاء مثلا الخريف، فما هو اول شيء اللي كتبحثوا عليه باش تقيموا الحاله استاذه سعيده بن كيران؟
0: كثير من الأشياء اللي سعيدة بينها، واش فعلا أن هذا الاكتئاب كيتكرر في هذه المدة فقط، واش خارج هذه المدة كيجي واحد العوارض ديال الاكتئاب واحدة أخرى، واش حتى أنه كاين ربما فترات اللي كيكون فيها الشخص يعني عنده واحد الهيجان أكثر من اللازم، واحد الفرحة أكثر من اللازم. هنا ممكن يكون يعني اضطراب اللي هو مرتبط بثنائي القطب مثلا، يعني ما كتشوفش غير داك الأعراض فقط، ولكن كما قلت قبيلة كنرجعوا للحالة العامة كاملة، واش هو فقط اكتئاب موسمي معزول،

0: كيساعد بزاف. يعني شنو تيتعلم الشخص اللي كيكون عنده هذا المشكل هذا في خلال الجلسات ديالو ديال العلاج السلوكي المعرفي بالتحديد استاذ ندى بن كيران؟
1: الكثير من الاشياء السائده، لانه هنا غنعطي مثال بحال دابا الانسان فاش تيكون عنده هذا الاكتئاب يقول ما فيا ما غاديش نخرج، ما فيا ما نخرج، ما نتلقاش الناس، انا نعست نهار كامل، كيعينوا انه يزول. فبالتالي بحال مادام كيعينوا انه يزول، كي اولا هو يعني كيكتسب واحد الطريقه كيتعامل فيها مع الاكتئاب اللي كتخلي داك الاكتئاب انه يزيد، وداك الاعراض انها ترسخ وتقدر تعطينا اعراض اخرى ومشاكل اخرى. اذا هنا كنعاودوا نضبطوا الادراك ديال الامور، ما هو معرفي، يعني القدره على انه الانسان يفكر في الامور ديالو بشكل اخر، كذلك اداره داك الاحاسيس القبيحه كامله اللي كتكون مع هذا المشكل هذا، وكذلك كنعاودوا نديروا بحال ترويض للسلوك. وطبعا كاين علاجات اخرى، ولكن هذا العلاج الاول اللي في الغالب كيقدر انه يكون وكيكون زعما مثبت انه فعال جدا في مثل هذه الحالات. هادشي كله باش نقولوا للناس انه بعدا نلاحظوا نفوسنا، يعني ما ندخلوش واحد الحاله وحنا اصلا ما عارفينش انها راها حاله مرضيه. يعني كل ما شفت نفسي ما مزيانش نتسائل، السؤال هو الاول اللي كيعطيني البدايه ديال انني نبحث على التغيير. وكذلك اهم شيء هو انه راه ممكن نخرجوا من هذه الحاله. وانه راه كاين العلاج ديالها، وماشي ولا بدا نتحملوا المعاناه الكبيره وكذلك النتائج في غياب العلاج.
0: المشكل انهم اللي يتاكد او الانسان كيقنع نفسه بانه غيخرج من هذه الحاله وكيحاول ما امكن انه يعالج نفسه بنفسه، يعني فهل هذا خطا كيزيد الامور تعقيدا؟ لان كاين بعض الناس تيقولوا حنا ولفنا وعارفين راسنا، كل ما كيكون هناك تغير في المواسم حتى حنا كتغير النفسيه ديالنا ومن بعد كتمشي داك الشيء وكنرجعوا للعاده ديالنا. فما مدى خطوره هذا التعامل مع هذا المشكل هذا او هذه الحاله هذه استاذه سعيده بن كيران؟
1: كاينين الناس اللي كي

0: كنتمناو توصل لجميع المستمعين ديالنا اللي كنتمناو نتمناو لهم عفوا اكيد الصحه والسلامه. والشكر موصول لك الاستاذه سعيده بن كيران اخصائيه نفسيه ومعالجه نفسيه على كل هذه التوضيحات. الى فرصه اخرى ان شاء الله، الف الف شكر ونهاركم مبروك. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك والى فرصه قادمه ان شاء الله.
0: ولقاؤنا يتجدد معكم مستمعينا غدا بإذن الله في نفس الموعد وحلقة أخرى جديدة من صباح الأسرة. كنتمنى تكونوا معنا في الاستماع. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا دائما لوفائكم للمحطة، وشكرا دائما لحسن استماعكم للبرنامج.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنتحدث عن المعارضة في الحكومة المقبلة بعدما قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي في دورته الاستثنائية في 26 من شتنبر الاصطفاف بالإجماع في موقع المعارضة البرلمانية وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. واليوم حلقتنا اللي نتعرفوا فيها أكثر على أدوار الممنوحة للمعارضة في الدستور المغربي، ولا بد هون من نقض الدستور كوثيقة طبيعة الحال مرجعية. فحسب الدستور لعام 2011 خاصة الفصلين 10 و60، المعارضة البرلمانية هي مكون أساسي في غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ولها دور فاعل في الحياة السياسية والتشريعية، وهي لها مجموعة من الأدوار الأساسية في البرلمان. عن هذه الأدوار وما ملامح المعارضة المغربية في الفترة القادمة، يسعدني أن أناقش هذا الموضوع برفقة أساتذة أشكرهم قبل كل شيء على قبول دعوة البرنامج. الدكتورة أمينة ماء العينين، عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يا أهلا ومرحبا بك أستاذة أمينة. يبدو أننا سننتقل إلى الخط مرة ثانية، إعادة الاتصال بك حتى تكون الصوت بجودة جيدة جدا، بداية موفقة. وأعود مرة ثانية لاستقبال ضيفي الآخر. ضيفي الآخر الأستاذ محمد الغالي، أستاذ جامعي عميد كلية الحقوق العلوم السياسية بقلعة السراغنة، باحث طبعا متخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والسياسات العمومية. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد الغالي.
2: أهلا وسهلا الأخت فرحانة، وما يفوتنيش أنني نهنئ الأستاذة أمينة بالثقة التي حظيت بها من طرف المواطنين والمواطنات.
0: بالتأكيد في انتظار أن تجهز الأستاذة أمينة ماء العين.

0: نيابي فريق برلماني، المعارضة اللي عندها فريق برلماني كتمتع بحقوق أكثر. لماذا؟
1: فريق كم عدد كم أستاذ محمد الغالي؟ أستاذ نعم. لو سمحت لي أستاذ محمد الغالي، هناك صعوبة جدا في سماع خطابك بشكل واضح، سأمهلك أيضا دقائق، وأتمنى أن تكون أيضا حتى نعيد بك الاتصال إن شاء الله تكون جودة الصوت أحسن. أستاذة أمينة ماء العينين، مرحبا بك معنا، عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أهلا ومرحبا بك وسهلا أستاذة أمينة.
2: أهلا وسهلا أستاذة فرحانة، شكرا لك.
1: أستاذ أتمنى هشام أنك تأخذ محمد الغالي بخط أحسن. أستاذ أمينة، الأستاذ محمد الغالي كان يشرح لنا بطبعة الحال الفصل القانوني والمهام اللي تقوم بها أو المهام اللي خولها القانون المغربي أو الدستور المغربي للمعارضة في البرلمان. فأول شيء قبل ما نعطيكم أنتم يعني السؤال، يسأله كل المواطنين والمواطنين، لماذا اختارت العدالة والتنمية الاستفاف في المعارضة منذ يعني كانت أول المعلنين أنها في المعارضة؟
2: نعم، أنا بالنسبة لي الجواب عن هذا السؤال هو أنه الأمر طبيعي جدا، حتى أنه منذ اللحظة الأولى من إعلان النتائج كنا نتلقى يعني سيل من الاتصالات، سواء من مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية مختلف مناطق المغرب، أو حتى من المتعاطفين ومن من صوتوا معنا أو اشتغلوا معنا، كان طلبهم الوحيد نرجو أن تظلوا في المعارضة وأن لا تضعوا يدكم في نفس الأغلبية مع الحزب الذي تصدر الانتخابات عدديا. فأنا بالنسبة لي طبيعي جدا بناء على التاريخ المشترك بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. فحزب الأصالة والمعاصرة منذ يوم تأسيسه أعلن بوضوح أنه جاء مقاوما ومحاولا للتصدي لمشروعنا السياسي، بل كان هدفه هو تحجيم إن لم نقل إلغاء الوجود السياسي لحزب العدالة والتنمية. نفس السلوك الذي صدر عنا اليوم صدر سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة نفسه غدا تصدرنا للانتخابات، فهو خرج ليعلن بأن التحالف مع العدالة والتنمية خط أحمر، رغم أنه لم يكن واردا أصلا أن يعرض عليه الدخول للحكومة. ثم إذا لاحظت الأستاذ فرحان على مدى يعني الممارسة السياسية للحزبين معا، كان يعني خصما لبعضهم البعض. وبالنسبة

0: عموما الناس، لأنهم هم اللي أنت حاملة همهم وأنا حاملة همهم والكل حامل همهم.
1: طيب نعم مفهوم.
0: اللي همهم ملامح المعارضة القادمة، يا ترى اللي يشوفوا في البرلمان هذه الحرارة في النقاش اللي لها أكلها، تؤتي بأكلها، الحجة بالحجة.
1: نعم.
0: قارعني.
1: نعم.
0: تعارضني ولكن أعطيني.
1: نعم.
0: سبب المعارضة. ولكن نشوفه في البرلمان، الخوف أن نشوفه في البرلمان سجالات سياسية مش شخصنا بأعيانها، أو من يبحث عن البوز، أو من يبحث عن رصيد في الأصوات.
1: هذه ماشي معارضة العدالة والتنمية. أنا بجاوبك على سؤالك ببساطة، لأنه إحنا كان عندنا 13 مقعد وارتفعنا وربحنا في هذه الانتخابات 54 مقعد. هذا الشيء ماشي عادتي، هذا الشيء راه المواطن شاهد هذا النوع ديال المعارضة التي يريد. إحنا ما عمر ما تبت علينا بأنه كان ديروا معارضة مزايدات ولا معارضة أشخاص. إحنا أصلا حزب عدالة التنمية عندنا مرجعية أخلاقية كتمنعنا منعا مطلقا من أننا نشخصنوا ولا نسيئوا للأشخاص. إحنا كنناقشوا الإنسان من موقعه وصفته السياسية والبرامج اللي كيجيبها. فإحنا المعارضة اللي درناها حاولت الحكومة أن تتنصل منها وتهمنا فيها بالمزايدة وبالسجال وبالجدل، ولكن الغريب أستاذ فرحانة وشي لاحظوه الناس أنه في وقت الانتخابات من وقع التقاطب بين القطبين ديال الأغلبية الحكومية اللي هما حزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الأثار والمعاصرة، بداو كيعترفوا بما كنا، داكشي اللي كنا كنقولوا لهم حنا في البرلمان، بالمعطيات اللي كنا كنقدموها. حنا ما عملنا ما درنا معارضة مزايدة شعبوية، لأن هادشي غيكون فيه إساءة للمواطن وإساءة

0: عند الطبيعة سياسية، رقابات عند الطبيعة تقنية، هي كتضمن ذاك التواصل ما بين المعارضة والأغلبية الحكومية اللي كتكون عن طريق طرح أسئلة كتابية شفوية. هذه الأسئلة الكتابية والشفوية اللي كتشكل واحد الوسيلة ديال الاستعلام، بمعنى
1: هذه شفناها،
0: أن
1: هذه شفناها، يعني النواب يترافعوا ويعارضوا ويعطوا ويفهموا الطرف الآخر.
0: لأن الحكومة نقطة قوتها هي اللي عندها المعلومة، لأن هي اللي كتدبر الإدارات العمومية. البرلماني من الإشكالات والإكراهات الكبرى اللي عنده وهو مسألة المعلومة، الحصول على المعلومة، وبالتالي كتبقى دائما أن الحكومة هي المصدر الأساسي لإعطاء المعلومة. يبقى السؤال إلى أي حد سيكون التجاوب ما بين الأغلبية الحكومية والمعارضة في إطار تلك الروح التشاركية، لأن هذا هو لكي خصو يغلب، لأن الأمور كاين بعض الأحيان هي نفسية جماعية. واش فعلا المعارضة كتعطي الأمان، كتعطي الطمأنينة للأغلبية الحكومية، باش فعلا أن الأغلبية الحكومية هي تتكون مرتاحة وغادي تعطي المعلومة اللي كتقول ما غاديش توظف ضدها. ثم كذلك من جانب آخر، إلى أي حد المعارضة تحس بالأمان تجاه الأغلبية وكتعرف بأن الأغلبية تنظر إليها كشريك في التدبير والتسيير من موقعها، كيف ما قلنا بأنه الديمقراطية اللي هي كتحترم رأسها، فالمعارضة لا ينظر إليها كمعارضة بل هي حكومة الظل. متى نقول حكومة الظل؟ بمعنى أن المعارضة كدير المقابل ديال كل قطاع وزاري، هي كتبعو، كيكون شخص كيتبعو كيسيرو ويراقب فيه ذلك الوزير ويعد تقريرا ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة لجان تقصي الحقائق بطبيعة الحال من خلال القانون التنظيمي ديالها، كذلك كتشكل واحد الوسيلة ديال الإعلام بمعنى، ولكن اللي أساسي هو أنه تيكون تقرير وهذا التقرير

0: المالية والتمويل العمومي الضروري، وكذلك تعطاها واحد القوة فيما يتعلق بمختلف مراحل المسطرة التشريعية، وكذلك أن المعارضة كتعبر على الرأي ديالها بكل حرية ومن دون أي مشاكل.
1: طيب هذه العودة القوية لحزب العدالة والتنمية وبحصولها أيضا على 54 مقعدا نيابيا وبتموقعه الآن في المعارضة، هل ستشهد الحياة السياسية في البرلمان ديناميكية على سابق عن غير يعني على سابق أو على غير المرحلة اللي سبقت؟ أستاذة أمينة. تفضلي.
2: نعم كتسمعوني؟
1: كنسمعك دابا. تفضلي أستاذ.
2: أنا أولا كنشكر الأستاذ الغالي المحترم لأنه وضع يده على في عمق ما هو مطلوب من المعارضة، حيث المعارضة عاوتاني لا يمكن

0: طريقة في التواصل مع الناس تعجب البعض ولا تعجب البعض، ولكن أنا بالنسبة لي حتى هذه الطريقة مهمة لأنها تخلق على الأقل تجالات ولا بوليميك، أعتبر أنه مفيد يعني يحيي الحياة السياسية.
1: ولكن الزعيم السياسي ينبغي أن يتقيد بمجموعة من الضوابط ومجموعة من الإتيكات.
0: على أي حال أنا لا أظن بأنه إحنا الآن باش نقيم شخصا،
1: صحيح لا يعني ليه للشخصي،
0: لأنه هو كيدير هو زعيم سياسي

0: كلامي ولكن ليس لشخصي الأمين العام، ولكن له كافة التقدير. نريد أشخاصا يعملون في هذا المشهد السياسي بكثير من الأخلاق العالية. فشكرا للجميع، لك الأستاذة أمينة ماء العينين عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وشكر موصول أيضا للأستاذ محمد الغالي أستاذ جامعة وعدميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بقلعة سراغنا. للأسف داهمنا الوقت أستاذ محمد الغالي، شكرا. شكرا لك. شكرا سادة المستمعين.
1: h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
2: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Médian. À la une ce midi au Maroc, le maire de Tanger, Mounir Laïmouri, interpellé ce matin à son arrivée à l'aéroport, le

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
3: معنا دائماً في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم إلى غائم جزئيا بكافة ربوع المملكة. تساقطات مطرية متوقعة بمناطق الواجهة البحرية المتوسطية بين طنجة والحسيمة. عواصف رعدية متوقعة بمناطق من الأطلس المتوسط. الحرارة تظل مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالرباط وطنجة، 26 بالدار البيضاء والراشدية، 27 درجة بمراكش، 29 متوقعة بالصويرة، 22 بفاس، فيما تنخفض الحرارة إلى 16 درجة بشفشاون و 18 بإفران. في طقس بعض عواصم شمال إفريقيا، الأجواء مشمسة بالقاهرة مع درجة حرارة تصل إلى 32 درجة، 32 درجة متوقع كذلك بنواكشوط، 30 درجة بتونس مع سماء صحوة، و 27 درجة بطرابلس مع عواصف رعدية. بغرب إفريقيا بأبيجون تسجل الحرارة 28 درجة مع تساقطات مطرية متفرقة. في داكار الجو ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 31 درجة.

تجارة أمس بحصولهم على 14 مقعدا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. في بريطانيا انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال وسط تلميحات من رئيس الوزراء أندي بيرنهام باتخاذ قرارات صعبة هذا الخريف تشمل زيادات ضريبية محتملة وأصلاح نظام الإعانات والرعاية الاجتماعية. وتقرير رياضي نخصصه للغولف، المنتخب الأمريكي يتوج بلقب كأس الرؤساء بريزيدانت كاب. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية. وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها أنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. تجدر الإشارة إلى أن المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والطعون الانتخابية تنص على إمكانية الطعن في انتخابات عضو في البرلمان خلال 30 يوما الموالية لإعلان نتيجة الاقتراع، ويبدأ الأجل من الإعلان المنتج لآثاره القانونية وليس من نتيجة مؤقتة منشورة في وسائل الإعلام. ولا تتضمن المنازعات البرلمانية مسطرة استعجالية مستقلة

0: عادة. نتابع تعليق محمد روين الباحث بجامعة مدريد المختص في الشأن الإسباني، حوره نور الدين إيجاجة.
1: أنا بغيت أتأكد على أنه من الناحية القانونية يتعلق الأمر بمرسوم قانون، لأنه يحتاج بعد ذلك موافقة للبرلمانية. أنا أتصور أن الحكومة الحالية أخرجت هذا المرسوم التي تتم عملية المسابقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، هو تحت ضغط المعارضة، بيدرو سانشيز تحت ضغط كبير. هذا المرسوم أعتقد كان تحفظ عليه في السابق. لماذا كان تحفظ عليه في السابق؟ لأنه نظر المجموعة من الاعتبارات القانونية، لأنه مستوى إرجاع المهاجرين غير نظاميين تخضع لعملية تقنية من ناحية القانونية تأخذ بعض الوقت، وهناك إكراهات قانونية خصوصا فيما يتعلق بالقاصرين ثم الطالبين اللجوء من جهة ثانية. أما الفئة الثالثة الراشدين أعتقد تطرح إشكال مطروح على مستويين، طالبي اللجوء حتى وإن يتعلق الأمر براشدين طبعا، لكن طالبي اللجوء هناك مسطرة، ثم القاصرين هناك مسطرة أخرى. طبعا القاصرين ينبغي إحضار محامي، إحضار مترجم، إحضار سيكولوجي إلى آخره، لأن ينبغي الإنصات إلى هذا القاصر. الأمر يتعلق بقاصر القاصر، هناك قانون دولي، هناك طبعا قرارات للمحاكم إلى آخره. طبعا مسألة المساطر والقوانين هذا شأن محلي، شأن إسباني، طبعا لا يعني المغرب، ينبغي التمييز بين هذا، وهذا ما أكده السيد بوريطة. المغرب مستعد لاستقبال مهاجري غير نظاميين. أنا أتصور أنه سيتم إخراج هكذا مرسوم يوم الثلاثاء المقبل.
0: اقتحم مستوطنون صباح اليوم نحو 900 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بموازاة مع أغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وشارك في عملية الاقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير وصرخ قائلا: نحن أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون، وحولنا حياة الأسرى الفلسطينيين إلى جحيم. وشارك في عملية الاقتحام وزير الدفاع إسرائيل كاتس. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت أمس أن 1500 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع فرض تشديدات على دخول المصلين. ويشهد المسجد الأقصى تصاعدا في اقتحامات المستوطنين منذ بداية الأعياد اليهودية وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية وإجراءات عسكرية في القدس. نستمع إلى ديما السمان المديرة

0: فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. في فرنسا حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أمس بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. وينتخب نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل 3 سنوات من قبل هيئة من كبار الناخبين تضم مسؤولين محليين منتخبين على أن تمتد ولاية كل عضو لمدة 6 سنوات. نرد الحوتي.
1: لم تكن محطة انتخابية صاخبة كما عهد في غيرها من الاستحقاقات الفرنسية، لكنها عرفت تحقيق اختراق بمكسب غير مسبوق لحزب التجمع الوطني اليميني.

0: بصراحة أثق إلى حد ما بأنديب وأشعر بأن لديه ضميرا وإنسانية، لكنه ما زال مطالبا برفع صوته أكثر بكثير بشأن ما يجري في فلسطين.
1: برنام يريد كسب عقول البريطانيين وقلوبهم، وعينه على استطلاعات الرأي ليقطع الطريق على اليمين. ليمدئا حميد الأزهري، لندن.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، المنتخب الأمريكي يتوج بلقب كأس الرؤساء بريزيدنتس كاب للغولف على حساب منتخب باقي العالم عدا أوروبا بعد إثارة وتشويق انتظر خلاله الأمريكيون اليوم الأخير في مواجهة الفردي لحسم اللقب لصالحهم للمرة 14 في تاريخهم. حسن جابري.
3: من منافسة بدت لسنوات طويلة محسومة الملامح إلى مواجهة امتدت حتى الأمطار الأخيرة، هكذا كتبت نسخة العام 26 و2000 من كأس الرؤساء واحدة من أكثر نسخها إثارة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية دخل البطولة وهو صاحب اليد العليا تاريخيا في مواجهة فريق دولي عدا الأسماء الأوروبية، لكن مجريات المنافسة على مسالك ميدينا قرب شيكاغو قلبت كل الحسابات. البداية كانت للمنتخب العالمي بامتياز، فبعد تفوق أمريكي محدود في منافسات الفوربارز جاء الرد قويا في منافسات فورس حين حصد المنتخب الدولي نقاط المواجهة الخمس لينهي منافسات الجمعة متقدما بسبع نقاط لثلاثة. الأمريكيون حاولوا العودة لكنهم دخلوا مباريات الفرد يوم الأحد متأخرين بثلاث نقاط، وكانوا بحاجة إلى ثمانية انتصارات من أصل 12 لقاء لحسم اللقب. هنا بدأت الانتفاضة. جاستن توماس، باتريك كانتلاي، كولين موريكاوا قادوا الريمونتادا الأمريكية قبل أن يحسم أكزندر شافلي وجاكسون كويفن المواجهة، ثم جاء الدور على جاكوب بريدجمان ليضع النقطة الحاسمة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية توج بالبريزيدنتس كاب لمرة جديدة بعد فوزه في النهائي 17 مقابل 13. أمريكا توجت بلقبها 11 تواليا، 14 في تاريخ البطولة، لكن هذه المرة لم يكن الطريق إلى الكأس مفروشا بالسهولة التي اعتادها الأمريكيون.
2: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
4: مرحبا بك إبراهيم.
2: البداية إذن مغاربية، المغرب بدء من الانتخابات وما بعدها، ونصل إلى أزمة القوارير في تونس والهجرة في ليبيا، ما التفاصيل؟
4: استمرار التحالف الثلاثي يحتاج توافقات، هذا العنوان على غلاف الصباح المغربي اليوم. القدرة الشرائية تتقدم وعود الأحزاب المتصدرة نتائج الانتخابات التشريعية تخبرنا إسبريس. تحيل الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي تصدرت النتائج الأولية لاقتراع 23 شتنبر المتعلق بانتخابات مجلس النواب على تركيز مفصلي على القدرة الشرائية، الأمر الذي يتطلب التحويل إلى برنامج حكومي توافقي يحترم التعهدات التي تم تقديمها إلى المواطنين المغاربة طيلة أيام الحملة الانتخابية، خصوصا في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار المواد الأساسية. ولا يعني اعتماد إسبريس هذا الترتيب بحسم تشكيلة الأغلبية الحكومية المقبلة أو تحديد أطراف التحالف، بقدر ما يشكل استعراضا للوعود والتعهدات الانتخابية الصريحة التي قدمتها بعض الهيئات التي تصدرت في الصناديق. مقعد برلماني ب 2800 دولار وآخر بدولار ونصف، الوجه الخفي لكلفة الحملة

0: فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: النجم العالمي توم كروز الذي نادرا ما يدلي بتصريحات دخل النقاش الدائر حول دور الذكاء الاصطناعي في السينما. النجم العالمي يرى بأن الذكاء الاصطناعي لن ينهي السينما لأن الناس يريدون رؤية أشياء حقيقية. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
3: أهلا بكم. عندما يتحدث النجم توم كروز عن السينما من اللازم الإنصات، وحين يتحدث النجم توم كروز عن تأثير الذكاء الاصطناعي في السينما من الضروري الإنصات أكثر وأكثر، لأنه ببساطة واحد من كبار المشخصين السينمائيين على الصعيد العالمي. توم كروز الذي نادرا ما يطلق تصريحاته يمينا وشمالا تحدث قبل أيام عن أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية. قال ما توقعنا جميعا أن يقوله: التجربة التي يعيشها الجمهور داخل دور السينما لا يمكن اختزالها في التكنولوجيا وحدها. نجم توب غان وميسيون امبوسيبل نبه إلى أهمية العمل الذي يقدمه الحرفيون والفنيون خلف الكاميرا، وأساب في الحديث عن تفاصيل تقنيات عدسات التصوير والفارق بين مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة ومتابعتها عبر خدمات البث. لم يهاجم توم كروز الذكاء الاصطناعي، لكنه ركز على ضرورة الحفاظ على الجانب الإنساني في صناعة الأفلام. بحسبه الإقبال الجماهيري على دور السينما خصوصا من الشباب يعكس رغبة المشاهدين في خوض تجربة سينمائية حقيقية. الجمهور يريد ببساطة رؤية أشياء حقيقية. الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، هو قادم وسوف يحدث، بل ويحدث ما دامت أفلام تنجز بالكامل حاليا اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. مع ذلك هناك ثقة بأن الجمهور سيبقى حريصا على رؤية الأشياء الحقيقية على الشاشة. حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما يكبر من عام إلى آخر، أو لنقل من شهر لآخر، متجاوزا حدود المؤثرات البصرية ومراحل ما بعد الإنتاج إلى الكتابة وتصميم الشخصيات وتوليد الصور والأصوات والحركة. مع تطور الأدوات التوليدية أصبح في مقدور صناع أفلام مستقلين تحويل سيناريوهات إلى أعمال مكتملة بموارد أقل، وهو تحول يفتح مسارات جديدة للتجريب ويثير في الوقت نفسه أسئلة حول طبيعة التأليف السينمائي وحقوق العاملين وحدود الدور الذي ينبغي أن تؤديه

الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات. أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها اليوم أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية واللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. إلى أخبار الشرق الأوسط، اللحظة اقتحم مستوطنون صبيحة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مقترحات أو مفترقات وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي. وذكرت وسائل إعلام أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وصرح من داخل حرمه قائلا إنهم أصحاب المكان

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار المغرب، حيث قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة التحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والإطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها اليوم أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأنه لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح إلى إمكان معاودتها سريعا. وقدمت طهران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بعد أن أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع الطيران الإيراني إلى إلغاء رحلات عدة من العاصمة طهران. إلى ذلك ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% على إثر رفض ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الأعمال القتالية لسبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية. اقتحم مستوطنون صبيحة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفترقات وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث عيد العرش اليهودي. وذكرت وسائل إعلام أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وصرح من داخل حرمه قائلا إنه

هم أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون، مؤكدا أن تل أبيب حولت حياة الأسرى المخربين إلى جحيم. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا قال إنه شارك في اختطاف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم على حركة حماس. أقر برلمان الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير الاثنين قرارا غير ملزم يطالب بإعادة الحكم الذاتي للولاية في خطوة ندد بها سياسيون من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي معتبرين أنها معادية للأمة. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي الناتو لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. نختم هذا الموجز من ليبيا، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد اليوم إن الشركاء المنفذين في ليبيا زالوا أكثر من 14,000 قطعة من الذخائر المتفجرة من مزرعة السويحل في مصراتة، إحدى أكبر مزارع الزيتون في البلاد منذ بداية عام 2026. نقطة نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي بكم إلى اللقاء.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: تخليق العمل السياسي بوابة لتعزيز الثقة والاستثمار.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الاستقرار السياسي عامل اقتصادي لا يقل أهمية عن البنية التحتية أو التنافسية أو التمويل أو تنافسية الاستثمار، ووراء كل مشروع وكل ورش استراتيجي وكل إصلاح اقتصادي هناك سؤال أعمق: هل تعمل السياسة على توفير بيئة مستقرة وقابلة لبناء المستقبل؟ كذلك لا يعني الاستقرار السياسي غياب الأزمات، وإنما أيضا وضوح القواعد، قوة المؤسسات، واستمرارية السياسات، وبالتالي ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في القرار العمومي. هذا الموضوع سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ رضوان طريبق، باحث أو أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: استقرار المغرب يحفز اليوم الاستثمار والسياحة ويتصدى لخسائر باهظة. الرقم هو أزيد من 43 مليار درهم، وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبها المغرب سنة 2024 مقابل 26 مليار درهم سنة 2023. أرقام تعكس وفق تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، تعكس أهمية الاستقرار الأمني والسياسي في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار. ويشير التقرير إلى أن الاستقرار يساهم في تقليص ما يعرف بمنحة المخاطر، أي الكلفة الإضافية التي يتحملها المستثمرون مقابل المخاطر الأمنية والسياسية، وهو ما يمكن أن يعكس على أو ينعكس على تكلفة التمويل وعلى قرارات الاستثمار. لم تعد

0: الاستثمارات الأجنبية تتركز فقط على القطاعات التقليدية، بل امتدت إلى صناعات متقدمة بينها السيارات والطيران والطاقات المتجددة واللوجستيك، ما عزز من موقع المغرب كمنصة للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وإفريقيا والأسواق العالمية. في قطاع السياحة، استقبل المغرب أزيد من 17 مليون سائح سنة 2024، محققا مداخيل تجاوزت 100 مليار درهم. وبذلك لا يظهر الأمن في مند فقط كمسألة مرتبطة بحماية الأشخاص والممتلكات، بل كعامل له انعكاسات مباشرة على الاستثمار وعلى السياحة وعلى النمو الاقتصادي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: المستثمر إذن لا يبحث فقط عن السوق والفرص، بل يبحث أيضا عن وضوح القواعد واستمرارية السياسات وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات وتنفيذها. وهذا الواقع أو المشهد نناقشه اليوم من المغرب مع الأستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وباحث في السياسات التشريعية والعمومية. أستاذ طريبق، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا بكم سيدة أسماء، وشكرا على الاستضافة.
0: أستاذ طريبق، السؤال الأول والأساسي اليوم، كيف يتحول الاستقرار السياسي إلى رافعة فعلية للتنمية مع علاقته بثقة المستثمر، باستمرارية الأوراش وحتى بقدرة الدولة على التخطيط بعيد المدى؟
2: شكرا سيدة أسماء على هذا السؤال المهم، سؤال كيف، سؤال التحول. ولكن قبل ذلك لابد من الوقوف والبداية بتوضيح مدلول الاستقرار السياسي بشكل عام. فعندما نتحدث عن الاستقرار السياسي، فنحن نقصد بالدرجة الأولى استقرار النظام، ولكن لا نقصد استقرار الحكومات. فتغير الحكومات عبر صناديق الاقتراع وعبر قواعد الانتخابات وفي حد ذاته دليل على الاستقرار. والمغرب يعني عرف منذ سنة 1990 يعني 6 حكومات في إطار استقرار تام. إذن بعبارة بسيطة، الاستقرار لا يعني أن لا شيء يتغير، بل أن كل تغير أو كل تغيير يمر عبر القواعد الدستورية والقانونية والمؤسساتية الموضوعة لهذا الغرض. وبالتالي وجب التأكيد على هذا الارتباط. فالاستقرار كما أكد الخطاب الملكي الثاني بمناسبة 27 للعرش، أكد أن الاستقرار هو العامل الأساسي في معادلة التنمية. والسؤال هنا الذي يطرحه الاقتصاد اليوم هو كيف يؤدي هذا العامل دوره واقعيا وعمليا. والجواب هو أنه يغير شرطا جوهريا في كل قرار اقتصادي، وهو الأفق الزمني الذي يجب أن يذهب فيه القرار الاقتصادي. فالمستثمر والدولة بل وحتى الأسرة يتخذون قراراتهم بحسب قدرتهم على توقع المستقبل. فحين يكون المستقبل قابل للتوقع يطول الأفق الزمني للقرار الاقتصادي، فتصبح الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى ممكنة، وتظهر وتنشأ هذه الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى. وتأكيدا على نفس المعطى، فإن الأبحاث الاقتصادية واضحة في هذا الباب. نسوق مثالا لدراسة أنجزها صندوق النقد الدولي تحمل عنوان كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي. هذه الدراسة التي شملت أزيد من 169 دولة حول العالم وامتدت لأكثر من 44 سنة بالتحديد بدءا من سنة 1960 إلى 2004، خلصت إلى أن عدم الاستقرار السياسي يضعف النمو الاقتصادي بشكل واضح. والأهم من ذلك، لا يحدث فقط لأن الاستثمار يتراجع، بل لأن الإنتاجية نفسها تتراجع، بما يعني أن عدم الاستقرار السياسي يربك ويحدث خللا في طريقة الشغل الاقتصاد ككل. وتفاعلا مع سؤالكم يعني فيما يتعلق بعلاقة الاستقرار السياسي بثقة المستثمر واستمرارية الأوراش وقدرة الدولة على التخطيط بعيد المدى، فإن هذه النقاط الثلاث يمكن اعتبارها حلقات مترابطة هي التي تضمن ذلك التحول، أي تحول الاستقرار السياسي إلى تنمية. فلنأخذ يعني ثقة المستثمر.

0: المستثمر لا يسأل فقط على الفرص المتاحة اليوم، بل يسأل كذلك هل القواعد ستبقى نفسها بعد 10 سنوات 15 سنة أو أكثر. والمثال الحديث عندنا يعني علاقة بالمغرب والاستثمار في المغرب وثقة المستثمر في المغرب، نجد أن الوكالة الأمريكية ستاندرد أند بورز أعادت في شتنبر 2025 تصنيف المغرب ضمن درجة الاستثمار. ماذا يعني ذلك؟ يعني اعتبرت بأن المغرب بلدا آمنا للاستثمار والاقتراض، يصبح بذلك هو البلد الإفريقي الوحيد في هذه الدرجة لدى هذه الوكالة. ثم أكدت هذه الوكالة نفسها هذا التصنيف في مارس 2026 بنظرة مستقبلية مستقرة مستندة على ماذا؟ مستندة على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود وضبط المالية العمومية ومواصلة إصلاحات الهيكلية وتفعيل ميثاق الاستثمار. وهنا تحديدا سيدة أسماء، هنا تحديدا تظهر قيمة الاستثمار، وعفوا تظهر قيمة الاستثمار ومعه قيمة الاستقرار. رفع التصنيف دليل على الثقة، تصنيف المغرب في هذه المرتبة دليل على الثقة. أما تأكيد نفس التصنيف بعد 6 أشهر فقط فدليل على استقرار هذه الثقة، وهذا يتزامن مع ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب التي وصلت إلى ما يقرب 30 مليار درهم نهاية شهر يوليو 2026. المعطى الثاني أو الحلقة الثانية في علاقة مع سؤالكم هي استمرارية الأوراش. المشاريع الكبرى وهي كثيرة تمتد على عشر سنوات حتى 20 سنة أو أطول، فهي يعني مدة إذا لاحظتم أطول من أي ولاية حكومية. فدون استقرار يمكن القول بأنه يتحول كل ورش إلى رهين دورة الانتخابية، ومع الاستقرار تتراكم الإنجازات ويتم البناء عليها نحو المستقبل. بقي حلقة الثالثة الأخيرة لكي تفاعل معكم في هذا السؤال، هو حلقة التخطيط بعيد المدى. فلا يمكن لدولة أن تخطط على أفق مثلا 2025 كما فعل المغرب فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد إذا لم تكن واثقة من أن هذا الأفق سيبقى قائما. فالاستقرار إن صح التعبير هو ما يجعل الرؤية الاستراتيجية وثيقة عمل واقعية، لا مجرد وثيقة إعلان نوايا. سيدة أسماء،
1: أستاذ طريبق، الاستقرار السياسي يتبعه كذلك تخليق العمل السياسي كجزء من المعادلة التنموية، وفي الحالة المغربية أين يلتقي تخليق العمل السياسي مع الاقتصاد؟ هل تؤثر الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، كذلك نظافة الممارسة السياسية تؤثر مباشرة في مناخ الأعمال في الثقة الاقتصادية؟ يعني هذا السؤال يعني كيف نناقشها أو كيف يبدو المشهد على مدى السنوات والمراحل السابقة؟
0: نعم يمكن يعني
1: وحتى الأفق يعني
0: نعم يمكن أن أجيب كذلك نعم هناك التقاء ما بين تخليق العمل السياسي والاقتصاد. نعم هناك تأثير، هناك تأثير للشفافية ولربط المسؤولية بالمحاسبة ونظافة الممارسة السياسية على مناخ الأعمال وعلى الثقة الاقتصادية. كيف ذلك؟ نعم وبشكل مباشر في الشكل الأول من السؤال، نقطة الالتقاء هي ما يمكن تسميته بالكلفة الخفية. هذه الكلفة التي يتحملها عفواً المستثمر خارج الفواتير الرسمية المعلنة. فكل غموض في القواعد، كل تعقيد في المصادر، كل تأخير في معالجة الملفات، وكل تخوف من قرار غير متوقع هو في نظر الاقتصاديين يعتبر كلفة إضافية خفية. يتحملها من؟ يتحملها الفاعل الاقتصادي، وتنعكس في النهاية على من؟ تنعكس على الأسعار ربما في اتجاه ارتفاعها، تنعكس على التشغيل، تنعكس على التنافسية وما يجب أن يسود في المجال الاقتصادي من تنافس شريف مبني على قواعد للمنافسة واضحة ومحددة حسب القواعد القانونية الجارية للعمل. وقد بين يعني الاقتصادي الكبير دوغلاس يعني من وجهة نظر الاقتصاد وهو أحد الحائزين على جائزة نوبل أن الوظيفة الأولى للمؤسسات هي بالضبط تقليص هذه الكلفة وتقليص عدم اليقين لدى رجال الاقتصاد. ولتوضيح حتى نتكلم عن مؤسسة أو عن مفهوم عفوا تخليق العمل السياسي.

0: الاساسي بوضوح. التخليق هنا لا ياخذ يعني خطابا اخلاقيا او وضعيا فقط، وانما التخليص المقصود هنا، التخليق عفوا المقصود هنا، هو تحويل أخلاق من قيمة فردية متروكة لضمير كل شخص إلى قواعد مؤسساتية. نحن نتحدث عن تخليق العمل السياسي بمفهوم مؤسساتي. قواعد مؤسساتية لها آليات للوقاية، آليات للمراقبة، آليات للجزاء، مثالها فرح بالممتلكات بالنسبة للمجال السياسي، منع تنازع المصالح الذي نص عليه الدستور المملكة صراحة، مراقبة تمويل الأحزاب عفوا وغيرها. إذن حسب يعني تقديرات الوطن للنزاع والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2024، فإن كلفة الفساد يعني قد تصل إلى 6% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات هذه الهيئة الوطنية. وهذا يعني أن كل تقدم في تخليق العمل السياسي هو في نفس الوقت مكسب اقتصادي مباشر. إذن هناك تأثير، يعني للإجابة على الشق الأول من السؤال، نعم هناك تأثير وهناك التقاء لتخليق العمل السياسي مع الاقتصاد فيما يتعلق بتأثير الشفافية والمسؤولية بالمحاسبة ونظافة ممارسة سياسية على مناخ الأعمال والثقة الاقتصادية. فهذا يعني يمر عبر ثلاث قنوات رئيسية، أولها الشفافية، فتخفيض كلفة الوصول على المعلومة، الشفافية تؤثر في تخفيض هذه الكلفة، كذلك تضع المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على نفس قدم المساواة أمام نفس القواعد عندما تكون لدينا شفافية. ثانيا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا مبدأ دستوري مهم جدا نص عليه دستور المملكة في الفصل الأول من الدستور، وهذا المبدأ يعني يجعل القرار العمومي قابلا للتوقع ما دام أن المسؤول يعلم مسبقا بأنه سوف يسأل على مختلف قراراته والقرارات الاقتصادية. كذلك النقطة الثالثة وهي نظافة الممارسة السياسية، فهذه النظافة إن صح القول تحمي المنافسة الاقتصادية، فالمنافسة السليمة القائمة على قواعد المنافسة الشريفة. ونحن في المغرب لدينا هيئة مختصة بهذا الجانب، لدينا قانون خاص بهذه المنافسة، تقوم على ماذا؟ تقوم على الجودة، تقوم على السعر التنافسي، تقوم على الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات وما إلى ذلك، وتقتضي أن يتساوى الجميع أمام القاعدة في السوق، سواء كانت المقاولة صغيرة، متوسطة، كبيرة، وطنية أو أجنبية. إذن هذه القواعد المنافسة الاقتصادية مهمة جدا، ولهذا حرص دستور المملكة دستور 2011 الفصل 36 منه على معاقبة وزجر ما يسمى بتنازع المصالح، ما يسمى باستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، لأن تكافؤ الفرص أمام يعني القرار العمومي بشكل عام هو ما يجذب أو يجذب عفوا الاستثمار المنتج. وبالتالي كخلاصة فإن عدم التنافس النزيه هو ضريبة غير معلنة يؤديها الجميع ولا تدخل نتائجها خزينة الدولة.
1: نعم. طيب أستاذ الطريبق، أكيد أن الاستقرار السياسي لا يعني فقط استمرارية المؤسسات، بل كذلك ما أشرت إلى جودة هذه الممارسة السياسية بالمغرب اليوم، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة. كيف يمكن للعمل السياسي المسؤول أن يحمي هذه الأوراش التنموية المنخرط فيها المغرب من منطق أيضا المدى القصير وحتى الطويل؟ وهل تحتاج هذه المشاريع اليوم الاستراتيجية برأيك إلى توافقات سياسية تتجاوز الحسابات بين يعني الحسابات الانتخابية؟
0: نعم، سؤال جودة وسؤال مهم، ونظرا لأهميته فإنه من المفيد أعتقد الرجوع إلى أدبيات العلوم السياسية والاقتصادية التي يعني حقيقة تميز بين نوعين من الاستقرار. فهناك ما يسمى بالاستقرار الساكن، والذي يدل على مجموعة من المؤسسات القائمة والمستمرة لكن الممارسة داخلها محدودة التجدد، والتنافس فيها شكلي والمساءلة ضعيفة، وهو استقرار الحقيقة يحتاج باستمرار إلى ما يغذي الثقة فيه. ما هناك النوع الثاني من الاستقرار حسب هذه الأبجديات، استقرار الدينامي أو المنتج، وهو يقوم على مؤسسات مستمرة ولكن داخلها تنافس حقيقي على البرامج، داخلها مساءلة تصحح الأخطاء

0: أولا بأول داخلها استقرار متين لأنه يتجدد من الداخل، وهذا يعني تمييز نظري تعرفه الأدبيات كما قلنا السياسية والاقتصادية، والمسار الذي يسلكه المغرب وهذا هو المهم. المغرب يعني عبر العديد من المحطات سلك مسارا، ولا سيما محطة الإصلاح الدستوري 2011 سلك مسارا تدريجيا وبخطى ثابتة وقوية نحو تخليق المنظومة الانتخابية، نحو مسار من الانتقال نحو الاستقرار المنتج. وبالتالي هنا يعني الأهمية هنا ما يمكن تسميته بجودة العرض السياسي التي تقوم على برامج واضحة، تقوم على أولويات محددة والتزامات مسطرة وأهداف قابلة للقياس وتنافس يقنع بالحجة. ما معنى ذلك؟ معنى التزامات مدروسة وواقعية، وبالتالي يضمن مساءلة مستمرة داخل المؤسسات، لا فقط عند يعني موعد الاقتراع الذي يحين كل 5 سنوات. وهذا يجعل يعني على تقرير النموذج التنموي الجديد يؤكد على أن استعادة الثقة شرط لنجاح المرحلة المقبلة. وبالحديث يعني عن جودة الممارسة السياسية كما تفضلتم، ينبغي هنا التمييز بين أمرين ربما قد يخلط بينهما كثيرا. التخليق العمل السياسي يتعلق بالنجاح، أي هو سؤال يرتبط بهل يحترم الفاعل السياسي القواعد. أما جودة الممارسة السياسية كما تفضلتم في سؤالكم فتتعلق بالأداء، أي هل يمارس الفاعل السياسي وظيفته بكفاءة، هل برامجه واضحة ومقرونة بكلفته المالية، هل يقنع بالحجة، هل يفي بالتزامته. إذن هنا قد يكون المسؤول في بعض الأحيان نزيها وضعيف الأداء. والحياة السياسية السليمة في الحقيقة تحتاج إلى الاثنين معا، تحتاج إلى التخليق، أي تخليق يضمن أن لا ينحرف الفاعل السياسي، وفي نفس الوقت الجودة التي تضمن عفواً أن ينجز يعني ما هو كلف به من مسؤوليات، وأن يحقق الأهداف التي أعلن عنها أثناء يعني البرنامج الانتخابي. وفي هذا الاتجاه يعني دعت الرسالة الملكية الثانية للملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه في يناير 2024، دعت إلى ماذا؟ دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر مدونة للأخلاقيات بس طابع قانوني يعني ملزم، وإلى الارتقاء بجودة النخب البرلمانية. اتفق على مجلسي البرلمان النواب والمستشارين مع هذا التوجيه باعتماد مدونة للأخلاقيات. لأن في المغرب لدينا اليوم مدونة خاصة بالأخلاقيات البرلمانية. أما فيما يتعلق يعني بسؤالكم حول كيفية تحقيق العمل السياسي المسؤول لحماية الأوراش التنموية، فهنا هذا هو التحدي الحقيقي. لماذا؟ لأن الزمن الحكومي والزمن البرلماني هو زمن قصير بالمقارنة مع الزمن التنموي للدولة. فإذا كان الزمن الحكومي والبرلماني 5 سنوات، فإن الزمن التنموي للدولة هو زمن طويل ومستمر. وبالتالي لحماية هذه الأوراش من هذا المنطق هناك مجموعة من الأدوات، ولكن أهمها يعني كأمثلة هناك ما يسمى بالتحسين التشريعي المتعلق بمجموعة من النصوص القانونية مثل قوانين الإطار التي من خلالها يمكن تحسين مجموعة من الأهداف التنموية التي تبتغيها الدولة في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي، والتي تذهب في اتجاه التنمية الدائمة والمستدامة. وبالتالي هناك كذلك ما يسمى بآلية دراسة الأثر القبلية، هذه الآلية التي تضمن أن أي مقتضى تشريعي نبتغي تحقيقه لا بد أن نسبقه بدراسة تتعلق بمدى الحاجة إلى هذا النص وإلى هذا الهدف، بمدى يعني القدرة على تمويله، بما يمكن أن يحدثه.
1: طيب في جملة رجاء أستاذ طريبق قبل ختام هذه الحلقة وهذا الموضوع، كيف يمكن تحويل هذا الاستقرار السياسي الذي توفر عليه المغرب إلى ميزة تنافسية بالمملكة؟ وهل يمكن فعلا بناء اقتصاد قوي يعني متين دون ممارسة سياسية مسؤولة وأخلاقية؟
0: نعم سيدة أسماء، يعني التنافسية اليوم

0: صح التعبير لم تعد تقاس فقط بالكلفة أو فقط بكلفة اليد العاملة أو بمدى تموقع يعني الدولة في مجال جغرافي معين أو بمدى توفرها فقط على البنية التحتية. هذه نعم عناصر ضرورية، لكن يعني عدد متزايد من الدول أصبح يوفر هذه الإمكانيات بدرجة متفاوتة بطبيعة الحال. فما الذي يصنع الفرق؟ الفرق صراحة يصنع يعني من خلال جودة المؤسسة، وهذا ما يعني توجته يعني جائزة نوبل الاقتصاد سنة 2024 التي كافأت أبحاث أثبتت أن الفارق في الثروة بين الثروة عفوا بين الأمم يفسره أساسا نوع المؤسسة. المؤسسات التي تحمي الحقوق وتضمن المنافسة وتكافؤ الفرص هي التي تصنع الازدهار، حتى في بعض الأحيان حتى في غياب الموارد الطبيعية. وعمليا جوابا على سؤالكم، فإن يعني التخليق في حسابات التنافسية يمر عبر مجموعة من الأبواب، لعل أهمها ثلاثة.
1: نقطة واحدة، لأن قبل ختام وصلنا تقريبا إلى ختام الحلقة أستاذ، رجاء بسرعة.
0: النقطة
1: المهمة
0: الواحدة
1: في هذا الاستقرار،
0: النقطة الواحدة أو أهمها هي الشراكات الدولية الكبرى،
1: شكرا.
0: فسلاسل القيمة الصناعية تذهب في هذا الاتجاه.
1: شكرا
0: وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: L'actuelle maire du 7e arrondissement de Paris pourrait donc perdre son mandat ainsi que sa réintégration dans la magistrature si le tribunal suit ses réquisitions. La décision doit être rendue dans quelques mois. Et toujours dans l'Hexagone, dernier jour de visite pour le pape Léon XIV. Le souverain pontife depuis Metz a appelé l'Europe à se dresser contre le mensonge dans les relations internationales et a plaidé pour la paix. Puis c'est devant une foule plutôt modeste comparée au dernier jour que le chef du Vatican a mené une dernière déambulation dans sa papa mobile. Une dernière messe dans la cathédrale Saint-Étienne de la Cité-Lorraine en présence du président Emmanuel Macron est prévue dans la fin d'après-midi avant le retour du pape à Rome dans la soirée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne suite des programmes sur Média.
1: The Bryan Adams Radio Show exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: Medi One. الدار البيضاء 99.6. الرباط 97.5.
5: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
6: حياة أونلاين، حنان تسوري.
5: كن واعيا او دعهم يقررون عنك. مرحبا بينا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح موجودا في كل مكان، كيساعدنا في الكتابه، في البحث، في الترجمه، في البرمجه، صناعه الصور وصناعه الفيديوهات، لكن التكنولوجيا نفسها يمكن ان يستعملها شخص اخر بطريقه مختلفه تماما. اليوم كيستطيع الذكاء الاصطناعي باش يساعدنا في كتابه الكود، في تحليل المعلومات، في صناعه الرسائل المقنعه، وحتى تقليد الاصوات واسلوب الاشخاص. وهنا ربما كتظهر اسئله جديده، واش اصبح القراصنه اقوى بفضل الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن أن يصبح من الصعب علينا التمييز بين الحقيقي والمزيف؟ وطبعا واش يستطيع الذكاء الاصطناعي يحمينا بالطريقة نفسها اللي يمكن أن يهددنا بها؟ هادشي اللي غادي نناقشوه اليوم في حلقة اليوم من حياة أونلاين مع ضيفي الكريم أستاذ عبد الحي السعيدي، اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. سي عبد الحي، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
7: مرحبا أستاذ حنان، تحية لك وجميع المستمعين والمستمعات ميدي أن راديو.
5: مرحبا بك. طبعا نحن اليوم الحلقة ماشي باش نخوفوا الناس من الذكاء الاصطناعي، لأنه عنده إيجابيات.
7: طبيعة الحال، طبيعة الحال، يا كيبقى المجيء ولا الثورة اللي دار الذكاء الاصطناعي واحد الحاجة بالأبرز الحوايج اللي بغينا نقوله، هو أبرز الحوايج اللي جات بهم التكنولوجيا ولا النهضة التكنولوجية اللي ولينا كنعيشوا في من ابتداء من 2014-2015 لدابا، يعني هاد العشر سنين الأخرى أهم حدث اللي وقع في التكنولوجيا ولا الثورة الرقمية هي مجيء ديال الذكاء الاصطناعي اللي خلى هاد الرقمنة هذه اللي ولات تمشي بواحد السرعة اللي ما كناش موالفينها من قبل. يعني إذا بغينا نقوله كما سميتنا دابا الثورة الرقمية ولا النهضة الرقمية، كان نقدروا نقسموها على جوج، يعني من لي زاني 2000 حتى 2010-2014 مجيء ديال الذكاء الاصطناعي خلاها تمشي بواحد السرعة مخالفة للريتم باش كانت غادة.
5: الوتيرة ديال رجعت أسرع، مع العلم أنه الذكاء الاصطناعي راه على عكس ما كيعتقد بزاف ديال الناس أنه عاد بان هذه واحد العامين وثلاث سنين، في حين أنه الذكاء الاصطناعي راه من زمان كاين.
7: لا مش حال هذه
5: لكن
7: عاد الاستعمال ديالو وطرق الاستعمال ديالو وهاد الطريقه باش وهاد السرعه اللي قلنا كيديفلوبا بها هي اللي خلاتنا اننا نلاحظوا هاد

0: الذكاء الاصطناعي وطول الموند اون بارل كما كنقولوا كلشي كيهضر عليه. علاش؟ حيت ولينا كما قلتي في التقديم ما بقيناش كنميزوا ما هو حقيقي وما هو مصنوع مزيف بالذكاء الاصطناعي ولا مزيف بالذكاء الاصطناعي. ولات بزاف ديال الناس كيتعرضوا للنصب ولا احتيال اكوز ديال الذكاء الاصطناعي ولينا كونيكتي بزاف لي سمارت فون ديالنا ولا الحواسيب ديالنا ولا مكونيكتين بانترنت بصفه عامه بواحد الوتيره واحد المده اللي ما كناش كنكونوا فيها كونيكتي. دونك هذه المسائل كامله هي اللي خلاتنا نطرحوا هذه التساؤلات كامله. ما هو ايجابي؟ شنو هو اللي سلبي؟ كيفاش نتعاملوا الى وقعنا في فخ ولا وقعنا الضحيه ديال قراصنه؟
1: قبل ما نهضروا على يعني الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالامن السيبراني يعني خلينا نهضروا على الذكاء الاصطناعي. كيف ما قلتي بانه ولينا كلنا كنستعملوا الذكاء الاصطناعي من صغيرنا لكبيرنا كنستعمل الذكاء الاصطناعي بنسب متفاوته وبادوات مختلفه لانه طبعاً. ادوات الذكاء الاصطناعي حتى هي رجعات متوفره ومختلفه. شنو ابرز في نظرك انت ابرز مجال اللي يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي او لا ربما حتى احنا من اشياء بسيطه من الكتابه من قبل نوصل التصوير والفيديوهات واش الذكاء الاصطناعي غزا جميع المجالات؟
0: هادشي اللي بغيت نقول لك هو انا توقعتك تقولي لي واحد السؤال ديال زعما فينا هو المجال اللي غزا فيه وغادي تصعب عليا الاجابه حيتاش كل المجال ديالو الاهميه ديال التكنولوجيا بصفه عامه وعلاش جات التكنولوجيا كيبقى الهدف واحد هو تسهيل الحياه. تسهيل الحياه ديال من هو ديال داك الانسان اللي كيستعمل التكنولوجيا في المجال ديالو. دوكو الذكاء الاصطناعي فاش جا كل واحد حاول يسهل حياته ولا مجال العمل ديالو فاش كيشتغل باستعمال الذكاء الاصطناعي. داكشي علاش ولينا كنشوفوا مثلا كل شركات اللي بانوا ديال الذكاء الاصطناعي كيسيبليو المجالات كاملين. دونك انت الا كنتي استاذ ولينا كنشوفوا مثلا مواقع كيقول لك هذا، انت الا كنتي مدرب رياضي هذا، كنت عندك مقهى ولا ريستورون هذا البرنامج ديالك، وداكشي كامل كيكون مصايب بالذكاء الاصطناعي. دونك المجالات اللي هذا ما نقدروش نحصروها في مجال واحد ولا جوج، ولكن في كاع المجالات في الذكاء الاصطناعي ما خلاش واحد الحدود اللي نحصروه فيها وكيفاش يديفلوب. وهادشي باش جاو تلقى راسينا استغلوا هاد المساله هادي لصالحهم وحاولوا تاهما يستغلوا الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. ديكو لي سيبل ديالهم كيكونوا ولا الضحايا ديالهم في جميع المجالات. دونك انت ولا انت اللي كتسمعنا دابا انت ربما تكون ضحيه ولا تكون سيبل لواحد واحد
1: الهاكر
0: قرصان واحد البيغات اللي يقدر تكون ضحية ديالو غدا من غدا.
1: واخا نقدر نسول لك ربما بما انه كنقولوا ان الذكاء الاصطناعي غزا جميع المجالات، شنو في نظرك المجال اللي يصعب انه الذكاء الاصطناعي يبرز فيه؟
0: وشوف حضرت واحد نصف في واحد الحلقه كنا كنهضروا على الابداع كنا كنهضروا على الابداع وهنا هضرت على ان كيفاش مصايب الذكاء الاصطناعي وكيفاش تتخلق الذكاء الاصطناعي، ورجعنا بان الانسان هو اللي مصايب الذكاء الاصطناعي. يعني ديما كاين واحد
1: لمسه بشريه.
0: دونك غير هي السرعه باش كيفاش كيفكر الذكاء الاصطناعي، وهذا ما عندها حتى علاقه بالسرعه ديال كيفاش كيفكر الانسان ولا الذكاء البشري. دونك هي هنا اختلاف ديال السرعه، ما هو ديما كيكون واحد تغلب واحد لافونتاج عند الانسان بارابور الاله. دونك العقل البشري ودايور هذه باش ميزنا الله سبحانه وتعالى باقي المخلوقات، السرعه ديال المعالجه هي اللي كتخلي الفرق. المجال اللي غيبرز فيه الذكاء الاصطناعي كيبقى هضرت على كيفاش مصايب. دونك دوك لي زينبوت والاوتبوت اللي عطيه الانسان هي اللي كتخلي انا لو بغيت الذكاء الاصطناعي مثلا يكون بارز في هذا المجال فالانسان هو اللي موجهه ليها ولا لو بغيتو يكون في
1: اذا هو غيصعب عليه يبرز في المجالات اللي فيها الابداع البشري.
0: اكزاكتومون. دونك هو كيعطي واحد المخرجات ديال واحد المدخلات اللي كيكون عاطيها له الانسان. دونك انا لو بغيت مثلا نطور واحد ذكاء بشري يكون خطير مثلا في الطب، يكون نتيجه ديال ان الانسان ولا

الناس ديال دوك اللي بغاو يصايبوا داك الذكاء الاصطناعي وجهوه وفورماوه مزيان وقادوا داك الذكاء البشري باش يكون خطير في الطب.

قرصنة بصفة عامة بالمجيء ديال شات جي بي تي, بحكم أنه كان هو اللي دار البوز في الأول وارتبط الاسم ديال شات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي. شحال من واحد كيسحابو الذكاء الاصطناعي راه هو شات جي بي تي. حنا نمشيو في هذا الطرح هذا, كانت مثلا لسولتيه واحد الأسئلة بحال هذه

0: سارق ولا يوجد ثغرات كان كيجاوب بالرفض. ديكو كانت التوجيه ديال هاد الذكاء الاصطناعي انه ما يمشيش مع
1: ما يساعدكش
0: في هذا المجال, كيقول لك لا انا اسمح لي انا ماشي هنايا باش نعاونك انك تختارق وكذا وطاطا. دونك كان واحد التوجيه ديال انك باش لا بغيتي تتعلم هاد. باغ كونتر كانوا وسائل باش راوغ مثلا تشات جي بي تي ولا الذكاء الاصطناعي باش توصل لواحد المسائل اللي
1: يعني بالنسبه لي اختراق مباشره
0: طبيعه الحال
1: حتى اللي غيعطي داك
0: البروفيسور ربما يقول له لا انا طالب مثلا انا طالب اكاديمي ولا كنوجد
1: ممكن تقول له يعطيك
0: ماشي بالضروره تشات جي بي تي, ولكن كاين بزاف ديال الادوات ديال الذكاء الاصطناعي اللي سبيسياليزي في هذا الشيء هذا. دونك انا كندخل اصلا داك الذكاء الاصطناعي هو موجد على أنه يجاوبني ويعطيني أجوبة على أسئلة ديال اختراق, ولا نعطيه مثلا واحد الكود ونقول له شوف واش محمي من هالطريقة ديال لاتاك SQL injection مثلا كنا هضرنا عليها في حلقات أخرى, شو واش محمي مزيان من لي زاتاك دي دوس, ولا واش لي تيب ديال مثلا لي مود باس اللي خصني نعطيه, واش كاين فيها دي كاركتيريستيك ولا لا. المهم داك الذكاء الاصطناعي كيكون مقري على هذا الأساس هذا. ديكو التعامل مع داك الذكاء الاصطناعي كيكون مبني على هاد المسائل.
1: واخا شحال هادي قبل بروز الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ديال أمس سيبراني, واش كان على المهاجم او القرصان او البيرات او الهاكر كان عليه يكون عنده واحد المهارات معينه باش يقدر يعني يخترق ويمارس داكشي اللي بغيه, سواء من الرسائل الاحتياليه سواء من اختراق الحسابات. والان مع بروز الذكاء الاصطناعي ولا ممكن اي حد يكون مهاجم يكون هاكر؟
0: نجاوبك ديريكتومون وي. علاش؟ حيت كما قلت قبيله في التقديم اللي درت هو ان الذكاء الاصطناعي جاء من اجل ان يساعد

غيسهل عليا انني نتعلم واحد المصطلحات وواحد الادوات ولا كيفاش نتعامل بواحد الادوات باش نوصل لواحد الهدف معين. زوين ولا خايب هذيك هضره اخرى، ولكن غير ديك المهاره ديال انني نخترق وكيفاش نأتاكي مثلا ان سيستيم، كيفاش نشوف نقلب على لي فايل اللي فيه، نشوف الطرق ديال انني كيفاش حنا نهضروا ما انانيش نخترق، انني نحمي مثلا ان سيستيم عندي وبغيت نتعلم الحمايه ديالو.

0: ما نقولش مستحيلة ولكن شبه مستحيلة، ولا صعيب أنك تلقاها، ولا صعيب أنك تلقاها عند واحد آخر. شحال هادي كتلقى مثلا شباب اللي كيشريو كتوبة ولا دي فورماسيون ديال التعلم، ما كتلقاهم وصعيب اصلا يقول لك راني كنتعلم الهاكينغ، كل ربما كان ديما الارتباط بالتعلم ديال الهاكينغ ولا ديال الحمايه كت بحال
1: شبهه.
0: وزائد في المجتمع حنا كان عندنا ثقافه هاكر يساوي شفار،
1: يعني انه في الحلقه الماضيه هضرنا على
0: ان انسان هاكر ما سي با توجو انسان خايب. الهاكينغ فيه زوين والخايب مقسوم على جوج ولا نقولوا ثلاثه
1: اللي كاينين في الجيم. وكندعوا الساده المستمعين والمستمعات انهم رجعوا لحلقات سابقة ديال الحياة أونلاين، وهدرنا بالتفصيل على الوايت
0: هات والبلاك هات،
1: يعني باش يفهموا الفرق ما بين المهاجم الخطير والهاكر اللي هو بالعكس يحمي يكتشف الثغرات اللي يحميها. شكون هو الأخطر؟ واش هو الهاكر التقليدي ام الهاكر اللي كيستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي؟
0: وما كاينش فرق بيناتهم، كيبقى هاكر هي الهدف ديال كل واحد فيهم، هذاك هو اللي واش خاطر ولا ما خاطرش، ولا شنو كيدير بدك المهارات اللي عنده في الهاكر.
1: لا انا قصدت شكون الخاطر، يعني شكون اللي هو ما تعيقش به،
0: اللي ما تعيقش به بيان سور بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حيت الذكاء الاصطناعي ربما يعطيك واحد الحاجه اللي نتايا ما مرديتيلاش البال، هو غير دلها البال حيت هو مقري على دوك على هذوك لي ديتاي ولا لي بتي ديتاي اللي ما كتشوفش نتايا. دونك هذا هو الاخطر، ربما التقليدي ربما هو براسو يغفل على واحد الادوات ولا ما يردلهمش البال. باغ كونط خلي بدك اصطناعي، هذه هي الميزه ديال الذكاء الاصطناعي اللي هضرت لك عليها قبيله، الطريقه باش كيفكروا السرعه ديالو ولي ديتاي ما كيزقلهمش. دونك هذا زعما الكفه اللي كنرجعها هنا.
1: شنو الحاجه اللي ربما انت بديتي قبيله بواحد النقطه مهمه انا خليتها لاحقا باش نرجع لها، قلتي انت اللي كتسمعنا ولا انت اللي كتسمعينا راه ممكن تكون ضحيه ديال الهجوم السيبراني بالذكاء الاصطناعي بدون انك تدري، بدون ما تعرف. لانه هاد ادوات الذكاء الاصطناعي كتخلي انه يعرف يركز لك بلي بتي ديتاي اقل تفصيله اللي ربما كيف ما قلتي انت المهاجم التقليدي غادي يغفل عليها، او لا غنقولوا احنا هادي معروفة.

0: ابليكاسيون انما انت كتجينيري ابليكاسيون وكتصاوب ابليكاسيون.
1: هادشي اللي كنهضر عليه هادشي اللي كنهضر عليه
0: شحال هادي كيف ما قلتي انت كان خصك تكون مهندس ولا تكون
1: تماما دابا ولا
0: خليني انا يعني
1: السهوله اللي ولات ولات فوالا هذا ولات اللي كنهضر لك القضيه ديال السهوله كل ما سهلت كل ما ولات الخطوره اكثر يعني كنهضروا
0: بالاضافه
1: ديال الحمايه
0: صح من غير السهوله عبد الحي هو شنو اللي كيخلي الناس كلهم غير حيت طوندونس الناس كيديروا ابليكاسيون حتى انا ارى نصب ابليكاسيون
1: انت جاوبتي استاذه حنان هو طوندونس والطوندونس والمظاهر وانستغرام دي تروك شحال واحد مثلا كتلقاه نعطيك مثال حنا نمشيو بعيد ديال مثلا انا صايبت بروجي غيال درت شنقول مقهى مثلا ولا مطعم شحال هادي ما كانش كلشي كيدير مثلا سيت او ابليكاسيون دابا بالسيمه الذكاء الاصطناعي كيقدر يجي مثلا ماشي بالضروره هو واحد اخر غادي يصايب له هاد المسائل هادي اللي قلنا في 5 دقائق ولا نص ساعه ويجي يبيعها له. الخطوره هنايا هو ان مثلا مثلا داك الموقع داك الموقع ولا داك المقهى ولا داك المطعم كيولي خدام بهذا لو سيستيم هذا هذا لي سيستيم اللي كتلق... اللي حنا باش نربطوه بالموضوع ديالنا اللي هو الذكاء الاصطناعي كتلقاه مجينيري بالذكاء الاصطناعي. انت لو مومون فين مثلا قلتي له اعطيني ابليكاسيون ماشان كذا ما حددتيلوش انه تقول ربما ربما ما حددتيلوش تقول له تكون محميه
0: بالاكيد ما تكونش حددتي لان انت في الاصل ما كتكونش عندك درايه
1: اكزاكتومون دونك هو ديك الساعه اوطون كو الذكاء الاصطناعي خصو يجاوبك. حنا كنهضروا شنو هو الذكاء الاصطناعي وكيعطيك دي زاوتبوت واحد المخرجات لواحد المدخلات اللي عطيت انت قلتي له عطيني ابليكاسيون ديال كدير المنيو فيه الثمن الكليون كي كوموندي كنليفري له ولا كنعطي له المسائل ديالو باش نمشيو في هذا المثال هذا وهو اللي غادي يعطينا الاستنتاج ديال الخطوره مثلا ديال الذكاء الاصطناعي بدون ان يشعر سوا البائع ولا المستهلك لي دو. دونك انا عطيته واحد لابليكاسيون ما قلتلوش يعطي لي محميه دونك هو راه مشى داك اوطون كو داك اصطناعي خصو يجاوبك على السؤال ديالك مشى كريا الكونتوني المنيو قالك عطيني تصاور عطيتيه تصاور فيديوهات عطيتيه فيديوهات عطاك الريزولطا اللي بغيتي بافي نيكال صافي كلشي هو هذاك عطيتيه بالنسبه ليك انت ما هضرتيش على مع الحمايه
0: ولكن هذا الذكاء الاصطناعي دابا هذا الذكاء اللي ما يقولكش هو يسولك ويقول لك
1: بالنسبه لي هو ذكاء اصطناعي سمحي لي استاذه حنان بالنسبه لي ذكاء اصطناعي
0: على هذه النقطه هذه تحديدا
1: دونك هنايا حنا كنهضروا على المقارنه بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي ديما علاش خص يكون التغلب ديال الذكاء البشري على الاصطناعي هنا يقول له بلاتي وهذا الشيء راه زوين اجي ندوزوا لمساله الحمايه وهذا الشيء علاش حال هذه
0: الذكاء البشري كيشتغل بالمنطق
1: اكزاكتومون ولا بما هو اكاديمي كيكون عنده افونتاج علاش حنا كنهضروا على زمن السرعه انا صايبتها دغيا بسرعه دونك هنا

0: كذكاء اصطناعي.
1: انا دابا انا كنهضر مع واحد الذكاء اصطناعي اللي انا بغيتو يعطيني واحد لا سوليوشن. انا ما بغيتش ديك سوليوشن, انا هاكر, ما بغيتوش يعطيني داكشي هذا حيت بغيت يبقى فيه فايل.
0: انا كنقصد بانه
1: exactly
0: يعني الذكاء الاصطناعي ما عمره غيتغلب على الذكاء البشري
1: بطبيعه الحال.
0: فهمتي شنو بغيت نقصد؟
1: بطبيعه الحال
0: يعني انا كنت
1: الحاله الوحيده, الحاجه الوحيده اللي كيتغلب فيها الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري هو السرعه. والسرعه
0: تقتل في بعض الاوقات.
1: لا يمكن نقول لك زعما الانسان مثلا غتقول له مليار مضروبه في 1777 ما غاديش يحلها بسرعه, هو
0: وهو يحلها وخص داك الانسان يمشي يتاكد داك الريزلت اللي عطاه واش فعلا هذاك النتيجه ولا
1: لا. المهم كنهضروا هنا على هذا, مي الا مشيتي معاه في دي ديتاي بحال هادو غتبقاي تعاودي موراه, ما غيبقاش بغا يسهل عليك الحياه.
0: هذه اللي زوينه انه الذكاء الاصطناعي مزيان انه يساعدنا في اشياء, لكن دائما يكون حنا عندنا داك الفلتر, حنا اللي الفلتر
1: ماشي ضروري يكون صحيح. ماشي بالضروره كيكون صحيح, حنا باش نرجعوا لواحد القضيه راه ماشي 100% زائد واحد القضيه ديال ان الذكاء الاصطناعي كاين الاغلبيه ديال الذكاء ديال الادوات الذكاء الاصطناعي اللي كاينه حاليا, وانه شنو كيدير, كيمشي كيقلب في انترنت بواحد السرعه على معلومات وكيجيبها لك. دونك ديك المعلومه اللي كيكون جايبها هو راه ماشي 100% صحيحه,
0: غير جامع حتى
1: هو غير جامع. تحية الجامعة قول الحسن. ديكو كتلقاها ديك المعلومة وصحيحة ما صحيحاش,
0: يعني دالة المعلومة انت خصك من بعد توجه, ودائما كيبقى في داك البرومبت اللي كتكتب له في داك الرسالة اللي كتكتب له وفي داك التوجيه دائما تخلي لا مان انت اللي توجهه.
1: كلمة السر هي البرومبت اللي قلتي استاذة حنان. ديكو انت القوة ديالك ولا الذكاء البشري ديالك في توجيه داك الذكاء الاصطناعي كيبقى على البرومبت اللي عطيتيه.
0: في حلقة قديمة مابقاش الوقت, غادي نهضروا على كيفاش نقدروا نحميوا راسنا بالذكاء الاصطناعي, وفي حلقة أخرى أستاذ عبد الحي غنهضروا على في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر الفيديوهات اللي تولد بالذكاء الاصطناعي كيف يمكن لنا نحن البشر أن نميز بين الحقيقي والمزيف.
1: طبيعة الحال مرحبا أستاذ حنان, وما فيها بس نهضروا كذلك على الانترنت العميق ولا الديب ويب وتو حلقات ان شاء الله يكون.
0: انا عارف انك اصلا كتسنى هاد
1: لا حيت دابا الذكاء الاصطناعي ولا هذا ولا تو كيعطي واحد الاجوبه اللي ما اللي عندهم علاقه بالانترنت العميق اللي تو فيه الزوين والخايب.
0: هذا هو الكونسيبت ديال حياه اونلاين. نهضروا ان شاء الله على كل شيء. شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثه.
1: شكرا لكم
0: مستمعينا الكرام, في أمان الله.

القدس إن الاحتلال أغلق مفترقات وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس. في سياق ذكرت وسائل إعلام أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وصرح من داخله قائلا إنهم أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون. أكدت إيران أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مع واشنطن في وقت تبدي فيه جاهزيتها لمواجهة أي عمل عسكري ضدها. في هذا السياق حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني واشنطن من فتح جبهة جديدة في حال اندلاع الحرب. من جهته قال المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي إن خصوم طهران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب، مرجعاً ذلك إلى ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز.

0: est écrit par les saints chrétiens, par des imams musulmans, par des rabbins juifs. Si vous allez le chercher, vous le verrez peut-être dans le livre. C'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, la religion a peut-être lancé un certain droit au patriarcat, mais les hommes l'ont transformé d'une façon colossale. Tant et si bien que les femmes ont subi, jusqu'aux deux siècles derniers, cette position dominante de l'homme. Domination physique, domination morale par le biais de la religion, et domination matérielle aussi par le biais de la religion et par le biais des guerres et des conquêtes.
1: Encore une question, parce que là forcément votre récit nous donne l'eau à la bouche. Quand est-ce qu'on pourra visiter ce forum? C'est pour quand?
0: Ben, vous savez, c'était prévu pour terminer fin 2027, mais malheureusement on a eu un gros incendie dans le chantier et on va perdre 6 mois. Donc probablement ça sera après mi-28.
1: Les rencontres méditerranéennes donc, qui se sont clôturées ce samedi soir à Tanger, comme notre émission Le Spot qui se clôture d'ici quelques petites secondes. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir écoutés et un grand merci notamment à Hichem pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à l'écoute de Métier.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. البداية فيه ستكون من المغرب، حيث أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم برصد بؤرتين عائلتين محدودتين لداء دفتيريا بكل من عملة أكادير دوتنان وإقليم شتوكايت باها بجهة سوس ماسة. وأفادت الوزارة بتأكد حالة واحدة مخبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المخبري، من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها. وزارة الصحة أشارت في بلاغ رسمي لها إلى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائي وتتبع المخالطين وتوفير العلاج الوقائي والتلقيح وفق الدفاتير المعتمدة، داعية الأسر إلى التحقق من دفاتير تلقيح أطفالها واستدراك أي جرعات ناقصة. في المغرب دائما قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2023 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. معكم إلى أخبار الشرق الأوسط، أعلن الجيش

0: 9 صباحا على ميديا.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديا 16h 17h l'autre match.

والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤولية القانونية. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بقطاع غزة المدمر

واكتشافات جديدة. واليوم غادي نبداو بواحد الأغنية اللي هي كبيرة بزاف، أغنية ديال برينس ولكن بصوت وروح اللي مختلفين تماما. غادي نسمعوا السبين دكتورز فواحد الكوفر ديال بيربل رين، هي أغنية اللي غادي تعجبكم بزاف وهي باش غادي نبداو اليوم العدد ديالنا. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام في أون فيزيون.

وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا للمغرب ولكن بايقاع اخر, لان الفيزيون ما عندهاش واحد الحدود اللي هي واضحه بين التراث والموسيقى الحديثه. غادي نبقاو مع عزيز حماوي وواحد النسخه ديال الف حيلات مع يونيفرسيتي اوف غناوة. وغادي نخليو الموسيقى هي اللي تقول لنا اكثر على هذه القطعه, هذه نسمعها نستمتعوا بها مستمعينا الكرام. خليكم معنا.

الجرم. وكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهايه هذا العدد من اونفيزيون. وقبل ما نساليو هذه الرحله الموسيقيه فغادي نختموا بواحد الصوت اللي هو مختلف تماما ومع واحد الاغنيه اللي هي قصيره ولكن بواحد العنوان اللي كبير وكافي باش انه يفتح لنا الخيال الموسيقي. غادي نسمعوا لداويني سونيا نور. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على هذه اللحظات اللي دوزناها مع بعضياتنا وعلى حسن الاصغاء والمتابعه. وكنتمنى نكونوا لقينا معكم اليوم واحد لافيزيون اللي خلاتكم انكم تسمعوا الاغاني بواحد طريقة اللي هي مختلفة تماما. فشكرا لكم بزاف وإلى اللقاء في عدد جديد من أونفيزيون.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد 28 من شتنبر الممتد إلى حدود الساعة 8. محطات مختلفة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم. مناطق وجهات عديدة بالمملكة تشهد اليوم تساقطات مطرية متفاوتة الشدة، والمديرية العامة للأرصاد الجوية تفيد بأن سحبا كثيفة تعبر السماء هضاب والماس وسيس والأطلس المتوسط مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية محلية. النقل البحري يتصدر التجارة بين المغرب وأوروبا بقيمة تتجاوز 49 مليار دولار. شرق أوسطية، مستوطنون إسرائيليون يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وزير

0: الأمن القومي إتمار بن غفير يصرح من داخل الحرم القدسي قائلا: نحن أصحاب المكان هنا. لنا وقفة ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية. وقبل أولى محطاتنا في الحصاد نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا جل النواحي، ما عدا في السواحل ما بين الجديدة والصويرة بحال حتى في جنوب طرفايا فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في جل المناطق ما عدا في تادلة الأطلس متوسط الحوز السوس وفواد الذهب فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و27 درجة في الريف، ما بين 26 و32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و33 درجة في عبدة ونحي التافيلات، ما بين 28 و32 درجة في دكالة ونحي الضرعة، ما بين 28 و34 درجة في الحوز، ما بين 28 و35 درجة في السوس، ما بين 29 و40 درجة في واد الذهب، 30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في تادلة، ما بين 31 و33 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية، وما بين 35 و38 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ولكن مازال سخون شوية وسط النهار، الظروف مناسبة بزاف التطور والتكاثر ديال مرض الشهيبة في كل الزراعات ديال الخضرة ديال هذا الموسم بحال الماطيشة والخيار والقرعة والدنجال مثلا. وهذا علاش لازم تتبع الطرقات الصفر والصوف البيضاء ديالو في الورق، وإلا بداو يبانو نداويو ضدو بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام السادسة باستوديواتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغاربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
2: مساء الخير زميلي أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام. ومستهل نشرة السادسة من المغرب، حيث أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم برصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم شتوكا إتباها بجهة سوس مساء.
0: الوزارة محمد أفادت بتأكد حالة واحدة مخبرية، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها.
2: وزارة الصحة أشارت أيضا في بلاغ لها إلى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية وتتبع المخالطين وتوفير العلاج الوقائي والتلقيح وفق التدابير المعتمدة، داعية الأسر إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالها واستدراك أي جرعات ناقصة. سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة وعضو اللجنة العلمية للتلقيح يشرح طبيعة هذه العدوى البكتيرية، تحدث للزميل يوسف النعماني.
3: هذه الدفتيريا اللي معروفة بالعواية الخناقية عندها أعراض اللي تتشابه مع الأعراض ديال نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، ولكن هناك التهاب في الحلق، هناك ألم فاش الواحد تيبغي يبلع، نقدروا نلقاو تورم في الغدد تنفخ اللي يجي في العنق ديالو، ايضا تنشوفوا واحد الغشاء سميك ابيض ولا رمادي في مؤخره الحلق، مشاكل ديال ضيق التنفس، ونقدروا نلقاو ايضا علامات في الجلد ديالو. هذا المرض مع الاسف يقدر يؤدي للوفاه، تنحميو باللقاح واللقاح ديالو فعال وآمن، ولهذا سلطات المجموعة الترابية الصحية ديال جهة سوس مسا قايمة بالواجب مع وزارة التربية الوطنية أنه المخالطين تم تلقيح ديالهم، الأطفال اللي الحالات اللي مشكوك فيها تعافات.

0: غادي تخرج في الساعات القليلة، وأن الأطقم الطبية تم التلقيح ديالها، تلقيح أيضا في المدارس اللي كانوا فيها هاد الأطفال. إذا كاين واحد العمل اللي هو عمل جبار، عمل ديال الوقاية. تنادي ومن هذا المنبر ديالكم الآباء والأمهات مراجعة دفاتر صحية واللقاحات ديال وليداتهم، واللي كان عندهم شي شك يتجهوا للمركز الصحي ولا للطبيب المعالج ديالهم.
1: نبقى مع أخبار المملكة، حيث قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. محمد،
2: وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات أيمن، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
1: في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في ليبيا، أصدر مجلس النواب اليوم قرارا بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته، بحيث يتكون مجلس المفوضية من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء متفرغين، يصدر بتسميتهم قرار من البرلمان.
2: التعديل أيمن ينص على أن يكون أعضاء مجلس المفوضية من ذوي السمعة الطيبة، وأن يتسموا بالحيادية وعدم الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي، مع خضوعهم للمعايير المقررة في القانون الصادر بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته. وجاء ذلك في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 2026 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته. قراءة في هذا التنصيص القانوني رفقة محمد العبيدي الأكاديمي وخبير الشأن الليبي من بنغازي، تحدث لي يوسف النعماني.
3: ما قام به مجلس النواب هو أنه اتفق مع مجلس الدولة على أن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات مناصفة بينهم، مع التوصية بوضع شخص معين كرئيس لهذه المفوضية، خلافا لما توصلت إليه اللجنة المصغرة 4+4 والتي أصدرت بيانها في أغسطس الماضي. فأعتقد أن هذا الأمر يدخل في عملية الصراع على هذه المناصب التي ذكرتها، وعلى رأسها المفوضية للانتخابات، لأنها ستتولى الإشراف على الانتخابات القادمة المزمع والمعتقد أنها سوف تقع في 24 شهرا من تشكيل حكومة جديدة واحدة لليبيا كلها. يعني ما يحدث في ليبيا شيء مختلف عما تعود عليه المراقبون والمحللون. الانقسام الواقع في ليبيا جعل من مجموعة من المناصب محل إشكال ومحل تنافس ومحل مناورات سياسية، ومن بين هذه المناصب التي تشمل رئيس الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز المخابرات ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المجلس على القضاء تقريبا، هذه المناصب يتم التنافس عليها والتفاوض بشأنها. ما حدث في لجنة 4+4 التي اجتمعت في 30 أغسطس الماضي وضعت تعديل لرئاسة المفوضية ومساعديه.
2: نبقى مع أخبار المنطقة المغاربية والوجهة موريتانيا، حيث عقد المجتمع المدني أمس مؤتمرا صحفيا شاركت فيه عدة أسر لضحايا الاغتصاب. أسر الضحايا تحدثوا عن الجرائم الأخيرة المرتكبة، من بينها 3 جرائم هزت المجتمع الموريتاني بشكل خاص. ولوقف جرائم الاغتصاب التي تتكرر باستمرار، يطالب المنظمون بأن تتم المصادقة أخيرا في الجمعية الوطنية على القانون المعروف باسم كرامة. بعد تكرار جرائم الاغتصاب في موريتانيا وتصاعد مطالب أسر الضحايا والمجتمع المدني، هل يشكل إقرار قانون كرامة خطوة حاسمة لسد الفراغ التشريعي وتعزيز حماية النساء وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟ الجواب مع سالك زيد، صحفي موريتاني مهتم بحقوق الإنسان من بروكسل، متحدثا للزميل محفوظ السالك.
4: حالات الاغتصاب في موريتانيا هي حالات مفزعة جدا، والأرقام التي تتحدث عنها منظمات المجتمع المدني هي تتنمى وتزيد سنة بعد سنة بشكل مفزع جدا، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي يتم التكتم عليها من قبل الأسر والمجتمع. في النهاية المجتمع الموريتاني ما يزال بعض الشيء مجتمع تقليدي، ويعتبر أن الاغتصاب مشين و

0: يجلب سمعة سيئة للعائلات، ولذلك يتكتم على بعض هذه الحالات. ورغم ذلك ما تزال الأرقام التي يعلن عنها من طرف المجتمع المدني أرقام كبيرة جدا، والحالات التي نراها كارثية، اغتصاب لأطفال وبنات قصر وفي السنين الأولى من عمرهم، واغتصاب سيدات وأصحاب إعاقات. الوضعية مقلقة جدا في موريتانيا من ناحية ما يحصل من اعتداءات جنسية واغتصاب. القانون الموريتاني حتى الآن لا يجرم الاغتصاب كجريمة، وإنما ما يزال يدمجه في قضية انتهاك حرمات الله. ولذلك بعض ضحايا الاغتصاب خاصة الراشدات أو السيدات عندما يقدمن شكاوى عند القضاء ضد أشخاص اعتدوا عليهن أو اغتصبوهن، القانون يطالب بأدلة، وهذه الأدلة ما زالت تقليدية جدا، وهي أنه في القانون الموريتاني يجب أن يكون هناك شهود على عملية الاغتصاب، وهناك أمور أخرى لا يمكن إثباتها. والقانون حتى الآن لا يدمج التقنيات الحديثة في التعرف على المغتصبين والمعتدين.
1: نختم نشرة المغاربية بأخبار كرة القدم ومسجدات المنتخب المغربي. الناخب محمد وهبي يكشف في ندوة صحفية عن جاهزية الأسود لخوض مباراة الغد ضد ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 27 و2000. وديع أحطي.
2: على أرض جنوب إفريقيا، محمد يضع المنتخب المغربي لمسات الأخيرة قبل مواجهة ليسوتو غدا في تصفية الكان 2027 في مباراة يدخلها الأسود بجاهزية تقريبا مكتملة وتركيز عال، وفق ما أكده الناخب المغربي محمد وهبي خلال الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء عشية اليوم. وهبي شدد على أهمية احترام المنافس والتعامل مع تفاصيل المباراة بتركيز وانضباط، مؤكدا أن المجموعة استعدت بالشكل المطلوب وأن العناصر المتاحة توجد في أتم الجاهزية لخوض هذا الموعد. في المقابل تأكد رسميا غياب نايف أكرد منذ مدة عن المواجهة لأنه لم يسافر مع المجموعة المغربية، ووهبي وضح لماذا أصر على بقاء نايف أكرد في مركز المعمورة. نستمع في هذا الإطار لمحمد وهبي الناخب المغربي في الندوة الصحفية.
3: نأتي لهنا للمرة الأولى كما قلتم، بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد حتى داخل أوروبا تختلف الظروف من مكان إلى آخر، لذلك علينا أن نتأقلم وأن نحافظ على تركيزنا فيما نجيده بأفضل شكل، وأن نحاول الفوز بهذه المباراة مع احترام منتخب ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
2: نذكر أن مباراة المغرب وليسوتو تنطلق غدا بمدينة بلومفونتين بداية من الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
1: شكرا لك وديع. وبالتقرير الرياضي مستمعنا الكرام ننهي عرض النشرة المغاربية. الكلمة تعود بعد الفاصل إلى زميل أيمن الأحمد لمتابعة باقي مواد الحصاد.
4: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
6: مع بانك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
7: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
8: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، والساعة باستوديواتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع ضيف الحصاد. في فاس مدينة الذاكرة والتاريخ يضاف اليوم فضاء جديد إلى المشهد الثقافي المغربي، متحف الثقافة اليهودية المغربية. المتحف يستعيد جانبا من تاريخ المغرب من خلال أشياء ووثائق

0: ومخطوطات وطقوس وتقاليد ارتبطت بالحياة اليهودية المغربية في محاولة لحفظ ذاكرة مكون ظل حاضرا في المجتمع المغربي عبر قرون. لكن الحديث عن هذا المتحف يقودنا إلى أسئلة أكبر: ماذا نعرف عن هذا الجزء من التاريخ؟ وما الذي أضافه الحضور اليهودي إلى الثقافة المغربية؟ وكيف نفهم اليوم فكرة التعدد داخل الهوية المغربية؟ للحديث عن هذه الأسئلة يسعدني أن أرحب بالدكتور محمد المدلاوي، الأستاذ الجامعي والباحث في اللسانيات والثقافة المغربية. دكتور محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: السلام عليكم. شكرا أستاذ أيمن على استضافتي في هذا البرنامج.
0: أهلا بك دكتور. أولا دكتور، لنبدأ من المتحف نفسه، ماذا يعني للمغرب أن تكون لديه مؤسسة مخصصة للثقافة اليهودية المغربية؟
1: يعني شيئا كثيرا. أولا إذا سمحت أود أن أشير إلى أن المغرب قد عرف في فضائه الإقليمي بأنه يتوفر على أول متحف في هذا الفضاء، إنه متحف الدار البيضاء الذي كان قد أسسه الراحل شمعون ليفي، والذي يشرف عليه رئيس الجماعات اليهودية المغربية سيرج بريوغو، وتديره الأستاذة النخلي أو أرحيحل، الأستاذة أرحيحل. إذن فهو الأول من نوعه في الفضاء الذي ينتمي إليه المغرب. ومن جهة أخرى، هذا مسألة الذاكرة، تتميز الثقافة اليهودية عامة ليس في المغرب فقط، ولكن في كل عبر التاريخ وفي كل أرجاء العالم، بأنها ثقافة الذاكرة. وبمعنى أن كل شيء يوثق إما كتابة وإما عن طريق أوجه مختلفة من التواصل، ومن بينها المتاحف.
0: طيب.
1: وسيصدر قريبا، وربما قد صدر، كتاب جميل لبوليفر حول كل ما يتعلق بذاكرة الرافد العبري بالمغرب، وقد تمت فيه الإشارة بالضبط إلى متحف فاس ومتحف طنجة المزمع حينئذ افتتاحهم.
0: طيب دكتور محمد، عندما نتحدث عن اليهود المغاربة، عن أي جزء من تاريخ المغرب نتحدث بالضبط؟
1: يصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن اليهود في المغرب تاريخهم ضارب في القدم، ضارب في القدم، ولكن الوثائق، يعني الوثائق التي يمكن اعتمادها بدون تشكك ولا ريب، هي ابتداء من فترة حضارة الغرب الإسلامي ما بين العدوتين الأندلسية والمغربية.
0: نعم.
1: فمن خلال تلك الفترة يعني ظهرت طفرة علمية وأدبية وتاريخية وفلسفية، يعني تناولها الباحثون المغاربة حاليا من خلال حوالي 3 أجيال من الباحثين في الجامعات المغربية. وتلك الأدبيات يمكن أن نشير فقط إلى جانب منها، إلى جانب مثلا الجانب اللساني أو العلوم اللي

0: الإنسان، وذلك من خلال ابن قريش التاهرتي المغربي في رسالته الشهيرة إلى يهود، إلى جماعة يهود فاس، يحضهم فيها على تعلم اللغة العربية والآرامية من أجل فهم أدق لكتابهم المقدس، وكذلك كتاب
1: الآرامية لغة السيد المسيح.
0: نعم
1: الآرامية لغة السيد المسيح تقصد.
0: نعم الآرامية هي شقيقة العربية، وفي الكتاب المقدس بعض الأسفار التي الأسفار بالسين،
1: نعم
0: التي دونت باللغة الآرامية. إذن فابن قريش يحضهم فيها في تلك الرسالة على تعلم اللغة العربية واللغة الآرامية لكي يفهموا جيدا كتابهم المقدس. وهناك أيضا كتاب ابن بارون في الموازنة بين العربية والعبرانية. أما رسالة ابن قريش فكانت قد نشرت أول مرة في مدينة معينة، لم أعد أذكر، في روسيا لعلها ليلينغراد ربما، لست متيقنا. ثم أعيد نشرها سنة 1875 بباريس على يد بارغيس، ربما هو برغاش يعني التحريف لي.
1: نعم.
0: ثم حققت تحقيقا دقيقا ونشرت بإسرائيل سنة 1984 على يد دان بيقر، وأتوفر على نسخة من ذلك العمل.
1: طيب نعم تفضل دكتور أكمل.
0: تفضل.
1: أنا فقط يعني تحديدا عن اللغة وذكرت أهميتها، يعني تحديدا يمكن أن للغة أن تكشف الكثير عن تاريخ المجتمعات. ماذا تكشف لنا عن العلاقة بين اليهود المغاربة ومحيطهم المغربي؟
0: هذا بالضبط، فبالضبط من خلال رسالة ابن قريش، ومن خلال كتاب الموازنة لابن بارون، يتضح أن التداخل اللغوي في هذا المحيط المتعدد اللغة والثقافة، بالضبط هذا ما أتاح للجماعات اليهودية ولعلمائهم من أن يسبحوا في هذا المحيط المتعدد اللغة ويستخرجوا منه ما ينفع الناس. وليس فقط في تلك الفترة، فحتى يومنا هذا هناك باحثون ومحققون أمثال يوسف شتريت ودافيد جيج الذين تعقبوا في العصور الحديثة كل تداخلات اللغوية في المغرب وما أنتج في إطارها من علوم. وأشير هنا إلى مثلا على سبيل المثال فقط إلى الصيغة الأمازيغية لرواية الهجادة. الهجادة هو نص يتلى في ليلة عيد الفصح، وهو موجود بعدة لغات حسب مناطق أو بلدان الشتات. وفي المغرب توجد صيغة أمازيغية لذلك المتن، وقد تم نشرها في بداية السبعينات.
1: طيب
0: نظرا لأن ما يسمى باللغات، يعني هناك مفهوم يسمى اللغات اليهودية. ما معنى اللغات اليهودية؟ هو ليس فقط

0: العبرية، ولكن اللغات التي طوروها أو طورتها الجماعات اليهودية حيث استقرت في الشتات، من بينها الحاكيتية في المغرب والأمازيغية والعربية الدارجة، وفي بلدان أوروبا، يعني هنا لن أدخلها في التفاصيل،
1: طيب.
0: يعني مثل ما يسمى باللقب، اللغة التي طورت في ألمانيا في أوروبا الشرقية. ولكن هنا بالضبط في المغرب ما زال هناك من يهتم بهذا الموضوع، وعلى رأس هؤلاء هو ما يسمى رئيس أكاديمية اللغة العبرية، الأستاذ أو البروفيسور بار أشير. فالبروفيسور بار أشير كتابه الأخير من 4 أجزاء يتناول فيه ما يسمى بالشرح. ما معنى الشرح؟ هو شرح الكتاب المقدس اليهودي بالعربية المغربية الدارجة. لقد صدر هذا الكتاب قبل حوالي 4 سنوات، ثم هناك باحثون آخرون مثل يوسف شتريت ودافيد جيج، وثم هناك مبدعون في القصة وفي الشعر، ومن أبرز المبدعين هو جبرائيل بن سمحون الذي خصص كل إنتاجاته القصصية للفضاء المغربي بمدنه من طنجة إلى الحسيمة إلى زاغورة إلى آخره، وبأسمائه الأسماء الأعلام وبكل ثقافته.
1: طيب
0: هذه
1: دكتور
0: الأدبيات أدبيات بن سمحون مكتوبة باللغة العبرية، ولكن فضاءها الإبداعي هو فضاء مغربي صرف. ومن بين إنتاجاته كتاب أو قصة مسرحية ملك مغربي، وهذه المسرحية قد تم ترجمتها مؤخرا كما ترجمت كثير من أعمال بن سمحون، وقد ترجمت شخصيا بعضا منها.
1: طيب دكتور بعجالة لأن الوقت يداهمنا،
0: نعم.
1: المتحف سيضم مخطوطات وثائق وأشياء من الحياة اليومية، ماذا يمكن لهذه الأشياء أن تخبرنا عن حياة اليهود المغاربة؟
0: هي بالضبط تعبر عن نفسها، فالمخطوطات والأدوات، يعني ما يسمى بالزوبجي دو كولت، والكثير من المسائل الدالة بالضبط على الذاكرة والمعرفة بأوجه الثقافة المغربية أو الجانب منها المسمى منذ أو المسمى في ديباجة الدستور بالرافد العبري، كل تلك الأمور هي من باب التعريف الملموس به.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد المدلاوي الأستاذ الجامعي.
0: إذا سمحت فقط
1: في
0: الأغنية المغربية الأغنية المغربية كذلك لا يمكن أن تنسى. سامي المغربي وسليمان المغربي والشيخ مويزو، كل هؤلاء يعني بصموا الثقافة المغربية
1: واضح
0: في باب الأغنية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد المدلاوي الأستاذ الجامعي والباحث في اللسانيات والثقافة المغربية.
0: شكرا جزيلا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا، إلى هنا ننهي فقرة ضيف الحصاد ونستأنف بعد هذا الفاصل.

0: من القصور إلى الشوارع.
1: ميديا ريبورتاج.
2: وبينما تغيب الخدمات إلا بالحد الأدنى عن مخيم شعفاط وباقي الأحياء الفلسطينية التابعة إداريا للبلدية الإسرائيلية، وتحل الفوضى وفقدان الأمن والعمران غير المنظم، وينشط فيها الخارجون عن القانون، فإن مستوطنة بسجاد زائف التي لا يفصلها عن هذه الأحياء سوى الجدار تجدها تحظى بخدمات وتنظيم لافتين.
1: أوراق إسبانية.
3: الأمر يتعلق بحالة هستيريا عامة مست غالبية المنابر الإعلامية الإسبانية. هذا الانفعال طبعا لا يمكن أن يكون وليد اليوم، ونبت فجأة ما بين عشية وضحاها، ولا مرتبطا بأحداث سبته، بل هو امتداد لسياق تاريخي يثبت كيف يسهل التخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية للمملكة.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
5: في 15 من شتنبر عام 1923 فارق الحياة الفنان المصري سيد درويش عن عمر لم يتجاوز 31 عاما. قضى سنواته الأخيرة منها في إنتاج فني غزير سرعان ما أصبح نقطة تحول في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، فقد كان له الفضل في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ما يغني ومضمونه، يترك بذلك بصمة استثنائية في مسيرة الموسيقى العربية. قصة سيد درويش يحكيها إبراهيم الغربي.
0: في ذلك اليوم 16 من سبتمبر 1923 قبل أزيد من 100 عام، كانت مصر تعيش واحدة من أعظم لحظاتها التاريخية، فقد استطاعت ثورة الشعب أخيراً أن تجبر المحتل البريطاني على الإفراج عن زعيم الأمة سعد زغلول ليعود من منفاه وسط استقبال شعبي حافل. ولكن بيتا واحدا كان الحزن يخيم عليه، رغم أن هذا البيت كان هو الأولى بالفرحة بعودة سعد باشا، ألا وهو بيت الفنان سيد درويش الذي طالما تغنى للوطن ولسعد نفسه. ولكن شاء القدر أن يكون موعد عودة سعد زغلول المظفرة هو نفس موعد عودة روح فنان الشعب إلى برئها. فقد رحل فنان الشعب بعد عمر قصير 31 عاما، شهدت السنوات الست الأواخر منها معظم إبداعاته الفنية شديدة الغزارة، تلك الإبداعات

أن يلتحق بالمعهد الإيطالي لتعلم النوتة الموسيقية، وعندما بلغ 13 من العمر التحق بالمعهد الأزهري، ومع قسوة الظروف الاقتصادية اضطر لامتهان عدة مهن، الأمر الذي أعطاه إحساسا كبيرا بأهل تلك المهن وأصبح قريبا منهم. أتخيله حين كان يحمل مواد بناء ويثير حماس زملائه قبل أن يستلهم من هتافات الشيالين ومطارق البنائين ونداءات السقايين أغاني يرددها المصريون، ولا سيما الطبقة الكادحة. وكان له الفضل الأول في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ومضمون ما يغنى. صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم، من في اليومين دول شايفين طلطيم زي الصنايعية المظاليم، وأغاني أخرى مثل سالمة يا سلامة، زوروني كل سنة مرة، قم يا مصري وعطشان يا صبايا دلوني على الطريق، وبلادي بلادي لك حبي وفؤادي التي أصبحت النشيد الوطني المصري الجديد. لم يكن إطلاق لقب فنان الشعب على سيد درويش أمرا مجانيا، بل هو لقب مستحق بالفعل، لأنه كان صاحب الفضل الأول في ربط الغناء المصري بالحياة اليومية لأفراد وطوائف الشعب المختلفة، مما أدى إلى إنزال الغناء العربي من القصور إلى الشوارع. ويحكي صديقه الممثل الراحل نجيب الريحاني عن أول رواية استعراضية لحن له، كانت مسرحية عنوان ولو، التي بمجرد عرضها لم تعد تسمع في الشوارع إلا الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، ويهون الله على السقايين في إشارة لاثنتين من أغنياته في المسرحية. لم يكن سيد درويش مجرد ملحن مجدد، بل تحول إلى مؤرخ خطى بالموسيقى أحداث التاريخ، وتجول بعوده في شوارع مصر، وهذا سر خلوده بعد مرور أزيد من 100 عام على وفاته. أطلق عليه الأديب محمود عباس العقاد لقب إمام الملحنين، وقال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: يخطئ من يتصور أن سيد درويش أغنية ولحن، إن سيد درويش فكر وتطور وثورة.

شتوية في وسط القارة، في حين تشهد عواصم الوطن العربي وشرق آسيا طقسا حارا لتقترب الحرارة من 41 درجة في دبي وتلامس 40 درجة في مكة المكرمة.

0: تكون أثرت في سلامة الاقتراع أو نتائجه. لكن ما هي الشروط التي تجعل الطعن مقبولا؟ لتوضيح هذه المسطرة وتفاصيلها القانونية نستمع للدكتور محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياد بمراكش، حاوره يوسف النعماني.
1: حسب مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 1366 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن في 30 يوما تحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن

0: بما أفاد به المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي.
1: هناك 7 قوائم تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، نعتقد أنه سيكون هناك العديد من القوائم الأخرى. نحن جاهزون في لجنة الانتخابات المركزية من ناحية فنية ولوجستية، وكل يعني الإجراءات المطلوبة حسب السجل المدني. سيكون 1,250,000 ناخب فلسطيني في قطاع غزة هم مؤهلون.
0: بينما تنشغل القوى السياسية بترتيب أوراقها وتحديد خياراتها، ينظر الغزيون إلى الانتخابات من زاوية أخرى، وكيف يمكن أن تغير من واقعهم اليومي مع تبعات الحرب والأوضاع الإنسانية التي يعيشونها، في حين يرى السياسي إياد جودة أن المسار الانتخابي سيكون فرصة لإعادة إحياء النظام السياسي الفلسطيني.
2: أعتقد بأنه هناك إقبال حقيقي وشغف حقيقي بالذهاب إلى الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات لا تعني فقط مجرد إجراء عادي، إنما هي أساس لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية.
0: رغم كل التحديات الأمنية والميدانية، يطمح الغزيون للمشاركة في الانتخابات القادمة التي يرون فيها مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني بشكل مغاير تماما عن تجربة السنوات السابقة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
3: بعيدا عن أجواء الانتخابات في قطاع غزة، نتجه إلى أوكرانيا، وبها دعا رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كورتسكي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودية الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حالة وقوع هجمات روسية جديدة. ومع اقتراب فصل الشتاء، بدأ كثير من السكان التفكير في الخيارات المتاحة أمامهم في حال استهداف منشآت الطاقة مجددا، بما في ذلك مغادرة المدينة برفقة عائلاتهم. فهل تكشف دعوة السلطات الأوكرانية الفئات الأكثر هشاشة إلى مغادرة المدن قبل الشتاء عن استعداد كييف لسيناريو جديد من الهجمات الروسية على منشآت الطاقة؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة المدن على الصمود خلال الأشهر الباردة؟ سؤال طرحه ريدا كريفي على عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف.
4: تأتي دعوات رئيس الوزراء والحكومة الأوكرانية المواطنين خاصة ذوي الحالات الخاصة، سواء إعاقة أو أوضاع طبية خاصة وغير ذلك، لمغادرة المدن وخاصة العاصمة كييف ومدينة أوديسا. أنا أتكلم معكم الآن وأنا أمام مبنى الأكاديمية العلوم الوطنية الأوكرانية التي وقعت عليها مسيرة، وللأسف هناك ضحايا وحريق وهناك أضرار في المباني المحيطة، وهي وزارة التعليم والأوبرا والمبنى

0: احترام الآخر ووضع حد لما وصفه بدوامة العنف والصراع.
1: Votre visite apostolique en France, ici, en Lorraine, de surcroît pour y évoquer notre Europe.
0: من جهتي أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن على أوروبا استعادة شجاعة آبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزاعات القومية التي تفرق، وذلك خلال لقاء حول البناء الأوروبي والسلام حضره البابا في اليوم الأخير من زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. تأتي مواقف البابا وماكرون في سياق أوروبي تتغى عليه الحرب في أوكرانيا، إلى جانب نقاشات متصاعدة بشأن مستقبل المشروع الأوروبي والهجرة وصعود اليمين المتطرف.
2: نختم نشرة السابعة بسوق النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط بينما تراجعت الأسهم والسندات بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترحات إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مما بدد جزءا من التفاؤل الذي دعم الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي. ويعد المضيق شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، كما ازدادت المخاطر التي تهدد حركة السفن في البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من الساحل اليمني، بما في ذلك مناطق قريبة من مضيق باب المندب. إلى أي حد يمكن أن يؤدي استمرار تعثر إعادة فتح مضيق هرمز إلى اضطراب امدادات الطاقة وارتفاع كلفة النفط، وما انعكاسات ذلك على

ويقعد في هذا المجال. شخصيا طالما كنت متتبعا لكثير من منابر هذا الإعلام ومستفيدا من تجربتها، لكن صراحة لا يمكن فهم ماذا يقع لهذا الإعلام عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو تهم المغرب. يتحور بالكامل وتسقط عنه ورقة توت المصداقية والمهنية، ويكشف عن وجه آخر غير معهود في هذا الإعلام، وجه نكتشفه هذه الأيام بالتوازي مع أحداث العبور الجماعي لمرشح الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة. الأمر لا يتعلق بتغطية عاطفية، الأمر يتعلق بحالة هستيريا عامة مست غالبية المنابر الإعلامية الإسبانية. هذا الانفعال طبعا لا يمكن أن يكون وليد اليوم، ونبت فجأة ما بين عشية وضحاها، ولا مرتبطا بأحداث سبتة، بل هو امتداد لسياق تاريخي يثبت كيف يسهل التخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية للمملكة. أتذكر جيدا وفي أقصر شريط للذاكرة عندي وقائع مذهلة لكيف تعرى الإعلام الإسباني، وحتى قبل هوجة الصعود اللافت لليمين المتطرف، تعرى بالكامل من كل قيم المهنة ليسقط سقطات مريعة. لعل أبرز السوابق الخطيرة التي أذكرها هنا قيام القناة الثالثة الإسبانية أنتينا تريس، واحدة من أقوى وأبرز القنوات التلفزية الإسبانية، إبان أحداث إقليم زيغ العام 10 و2000 في إطار سرديتها آنذاك التي تشبه حالة الهذيان الجماعي الحالي. السردية المدينة للمغرب بأي وسيلة كانت. قامت القناة بتلفيق صور بشعة لجريمة عائلية كانت قد شهدتها مدينة الدار البيضاء، وعرضتها بوقاحة لا مثيل لها على أساس أنها نتاج تدخل الأمني المغربي. ذلك التلفيق الصارخ

0: له محمد وهبي في الندوة الصحفية.
1: On vient ici pour la première fois, comme vous l'avez dit. Bien sûr que les conditions sont différentes.
2: نأتي لهنا للمرة الأولى كما قلتم. بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد حتى داخل أوروبا تختلف الظروف من مكان إلى آخر، لذلك علينا أن نتأقلم وأن نحافظ على تركيزنا فيما نجيده بأفضل شكل، وأن نحاول الفوز بهذه المباراة مع احترام منتخب ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
0: ومن بين العناصر التي أصبحت رسمية في وسط دفاع المنتخب المغربي عيسى ديوب الذي قدم مونديال رائع والكل يتذكر هدفه التاريخي أمام هولندا في كأس العالم. عيسى ديوب حاضر في بلومفونتين في جنوب أفريقيا مسرح مباراة الغد لسوتو، هو الآخر كان إلى جانب محمد وهبي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أقترح عليكم أن نسمع لعيسى ديوب ماذا قال قبل مباراة المغرب ولسوتو.
3: التأقلم بالنسبة لنا ليس صعبا جدا، لأن لدينا طاقما تقنيا يعرف جميع اللاعبين جيدا، وبالتالي فهو يعرف كيف يهيئنا ويزودنا بكل المعلومات التي نحتاج إليها. وكما قال المدرب وهبي، ليست لدينا أي أعذار، فنحن مستعدون بشكل جيد جدا. أنا متحمس للغاية لخوض هذا التحدي، لأننا نعلم أن المباريات في إفريقيا جنوب الصحراء تكون صعبة، وأتمنى أن نظهر بأفضل صورة لدينا وأن نتمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة.
0: وتقام مواجهة المنتخب المغربي

0: الدور على جاكوب بريدجمان ليضع النقطة الحاسمة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية توج بالبريزيدنتس كاب لمرة جديدة بعد فوزه في النهائي ب 17 مقابل 13. أمريكا توجت بلقبها 11 تواليا، 14 في تاريخ البطولة، لكن هذه المرة لم يكن الطريق إلى الكأس مفروشا بالسهولة التي اعتادها الأمريكيون.
1: برياضة الغولف مستمعين الأوفياء عشاق الرياضة في كل مكان، نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير، بعده تلتقون أيمن الأحمد في باقي فقرات الحصاد.
2: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
3: Oui, au vu du résultat,
4: l'Argentine est submergée un peu par ça.
2: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
5: Évidemment, c'est celui qui sort avec
2: le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Medi 1.
6: Medi 1. حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وقبل نشرة 7:30 إطلالة جديدة وسريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: عبر ترحالنا عبر الحصاد نتوقف اللحظة في رام الله وفقرة ميديا روبورتاج. في مخيم شعفاط والأحياء المجاورة شرق القدس يعيش نحو 160 ألف فلسطيني أوضاعا صعبة تتداخل فيها مشكلات بيئية وصحية مع مظاهر الفوضى في ظل نقص في الخدمات الأساسية، أوضاع يقول السكان إنها تتفاقم مع ما يعتبرونه تقاعسا

0: الفلسطينيين الأنروا على وقف خدماتها التعليمية للاجئين في مخيم شعفاط، وأغلقت مدارسها وقلصت خدماتها الصحية والبيئية هناك إلى مستويات متدنية. فالمركز الصحي الوحيد التابع للأنروا في المخيم بات لا يقدم سوى الحد الأدنى من الخدمات والقليل من الأدوية، فيما تراكم النفايات وامتلاء الحاويات فحدث ولا حرج. عضو لجنة خدمات مخيم شعفاط شاهر علقم:
1: الجهات الإسرائيلية مش قايمة بواجب هذه المنطقة، ما إنها محسوبة على الإسرائيليين، يعني هاي المنطقة محسوبة على دولة إسرائيل، دولة الاحتلال. ففي تقصير كبير في الخدمة، النفايات، خلينا أقول لك العلاج، الأدوية، كل هذا يعني صار في تقصير فيه.
0: هذا الأمر ألقى بالأعباء الكبيرة على بلدية عنات التابعة للسلطة الفلسطينية، فهذه البلدية التي لا تتجاوز مسؤوليتها 10% من أبنية البلدة الواقعة ضمن حدودها باتت تجد نفسها مجبرة على تقديم خدماتها لباقي أبناء البلدة، ومعهم أحياء رأس خميس وضاحية السلام ورأس شحادة، إضافة إلى مخيم شعفاط، على الرغم من سكنهم في دائرة إدارة البلدية الإسرائيلية في القدس، كما يوضح نائب رئيس بلدية عنات محمد الكسواني.
2: الخدمات القديمة بلدية الاحتلال لا تذكر، مدارس ما في، مراكز صحية في أكمل مركز صحي، يعني زي مراكز بسيطة لا في مستشفيات ولا أي شيء، نفايات متراكمة، حتى حاويات ما بحطوا بعينك حاويات يحطوا لمشان النفايات ما مش موجودة، وعدم متابعة بلدية الاحتلال في قصة النفايات تحديدا، هذا الاشي بيعكس على بلدية عناتة وبيأثر علينا، بيضطر المواطن اللي نازل من ضاحية السلام من المخيم بيضطر يحمل أجلكم الله النفايات تبعاته وضحن عنا في عناتة، وبنضطر احنا نكيمهن لأنه لازم نكيمهن.
0: وبينما تغيب الخدمات إلا بالحد الأدنى عن مخيم شعفاط وباقي الأحياء الفلسطينية التابعة إداريا للبلدية الإسرائيلية، وتحل الفوضى وفقدان الأمن والعمران غير المنظم وينشط فيها الخارجون عن القانون، فإن مستوطنة بسجاد زئيف التي لا يفصلها عن هذه الأحياء سوى الجدار تجدها تحظى بخدمات وتنظيم لافتين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

بدعم من لوبيات النفط والتبغ، من ترسيخ الاعتقاد بوجود خلاف داخل المجتمع العلمي حول قضايا مثل التغير المناخي والتدخين. لم يكن الهدف نفي العلم بقدر ما كان زرع الشك وإرباك الرأي العام بما يؤخر اتخاذ القرارات الحاسمة. إنها معركة تستهدف الوعي قبل أن تستهدف المناخ. فقرة إيكولوجيا. في عام 2010 صدر كتاب أحدث ضجة هائلة بين علماء المناخ والبيئة، عنوانه تجار الشك، للمؤرخة نعومي أرسكيس والصحفي إريك كونوي. هذا الكتاب يجيب عن سؤال واحد خطير: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من العلماء أن تجعل العالم يشك في حقائق علمية راسخة؟ القصة تبدأ من منتصف القرن الماضي، عندما تراكمت الأدلة على أن التدخين يسبب السرطان، وتحركت الحكومات لفرض قوانين. لم تحاول شركات التبغ إثبات أن التدخين صحي، بل فعلت ما هو أذكى من ذلك: نشر الشك. قامت بتمويل أبحاث تبحث عن أسباب أخرى للمرض، ونشرت مقالات توحي بأن العلماء مختلفون وأن القضية لم تحسم بعد لتأجيل أي قرار قانوني. وهنا تأتي المفاجأة الصادمة التي يكشفها الكتاب: العلماء الذين دافعوا عن شركات التبغ هم أنفسهم الذين ظهروا لاحقا للدفاع عن قضايا

القضية بالإيديولوجيا السياسية. شركات الطاقة والوقود الأحفوري لها مصلحة مالية في تأخير القوانين البيئية، أما هؤلاء العلماء فكانوا يرفضون تدخل الدولة في السوق ويعتبرون القيود الحكومية تهديدا للحرية الاقتصادية. فتحول النقاش العلمي من ماذا تقول الأدلة إلى هل نحن متأكدون 100%؟ والهدف دائما المماطلة وتأجيل القرارات. معركة المناخ اليوم ليست مجرد مواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة، بل هي معركة ضد الشك الممنهج الذي يمنعنا من إنقاذ الكوكب.

0: التزام دائم.
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر ميديا. وقبل موجز الثامنة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشير الحالة الجوية العامة إلى أجواء مستقرة ومشمس إجمالا على أغلب المناطق، حيث تشهد السواحل ما بين سيدي إفني الصويرة وطرفايا سماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تسجل العيون 35 درجة ومراكش 34 درجة. وفي المقابل تظهر بعض السحب العابرة والجزئية في مدن الشمال والشرق مثل طنجة وتطوان، مع تميز مدينة فاس بخصوصية حيث

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته، بحيث يتكون مجلس المفوضية من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من البرلمان. التعديل ينص على أن يكون أعضاء مجلس المفوضية من ذوي السمعة الطيبة، وأن يتسموا بالحيادية وعدم الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي، مع خضوعهم للمعايير المقررة في القانون الصادر بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.

السماع الصوفي أحمد الخليع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة نقدمها ضمن الحلقات التي خصصناها لمولد نور الله الأعظم سيد البشرية وسيد ولد آدم، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتبعها حلقات كنا قد توقفنا عن بثها بداية شهر ربيع الثاني، وإنا لنعود إليها لأن أنوار الاحتفاء بذكرى مرور 15 قرنا على مولد هذا النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لا زالت ساطعة ولا زالت ظاهرة جلية ليوم الناس هذا، فلا يمكننا إلا أن نعيش في أنوار هذه الذكرى وأن نعود إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث أولياء الله تعالى عنه وكلامهم عن حقائقه الغيبية وعن كمالاته الظاهرة والباطنة وعن أسراره التي لا يحيط بها إنسان ولا زمان ولا مكان. نور الوجود شفيعنا يوم اللقاء، هادي الخلائق للصراط الأكمل، قد خصه المولى بأقرب خلة وحباه بالخلق العظيم الأفضل. لجنابه أهدي مقالي راجيا

لك النبوة، هكذا في الرواية، وهي أيضا رواية الحاكم وأبي نعيم والبيهقي، وصححها الحاكم أيضا. وفي رواية: متى كنت نبيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وهذه رواية أبي عمرو وإسماعيل بن نجيد في جزءه الأحاديث المنتقى في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العارف بالله شيخنا أبي الفضل مولانا عبد الله بن الصديق الحسني رضي الله عنه.

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في شرح حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد: لم يقل كنت إنسانا ولا كنت موجودا. وفيه الإشارة إلى أن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب دون عالم الشهادة. فلما انتهى الزمان بالاسم الباطني إلى وجود جسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر، فظهر بذاته جسما وروحا، فكان الحكم له باطنا أولا في كل ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل، ثم صار الحكم له ظاهرا فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين، وكان المشرع واحداً.

قال بلى، ولهذا صار متقدما على الأنبياء وهو آخر من يبعث. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت يوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، أوفدت وزارة الداخلية لجنة التفتيش المركزية إلى طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وبعد إعلان نتائج التشريعيات تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مع إطلاق أجل الطعون أمام المحكمة الدستورية. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات

0: التعامل مع هذا النوع من المباريات هي التركيز والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار، موضحا أن اللاعبين الجدد سيتم اشتراكهم تدريجيا وفق مسلسل متواصل، مؤكدا أن المنتخب يوجد بكامل عناصره باستثناء نيف أجرد الذي يواصل بروتوكول التعافي. وستنطلق أطوار هذه المباراة على الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.

0: Midi 1. La Youne, 101. Darla, 96.4. أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: المغرب واقتراع 23 سبتمبر فسح المجال أمام الأحزاب والمرشحين لتقديم الطعون وفق ضوابط وضمانات قانونية محددة. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتحدث عن رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملة أكادير الدوتنان وإقليم الشوكة أيتبها بجهة سوس ماسة. دول الاتحاد الأوروبي تصادق على أول 5 مشاريع دفاعية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. رئيس وزراء أوكرانيا يدعو الأشخاص ذوي الإعاقة في المدن إلى الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية. في الرياضة، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف في ندوة صحفية عن جاهزية الأسود لخوض مباراة الغد ضد ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. المغرب اختراع 23 سبتمبر فسح المجال لتقديم الطعون وفق ضوابط وضمانات قانونية محددة. بلاغ لوزارة الداخلية أفاد اليوم بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتب للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وأكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وبعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مع انطلاق أجل الطعون أمام المحكمة الدستورية التي تختص بالبت في المنازعات المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. بخصوص المسطرة وآلية، نتابع توضيحات محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية من مراكش حول رئيس النمالي.
2: حسب مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 1366 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن في 30 يوما تحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، والطعن يكون بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة أو لدى ولي الجهة أو عامل العمل أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل مع الإشارة إلى أن المادة 34 من القانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية لا تشترط إلزامية تقديم العريضة بواسطة محامي، وتبت المحكمة الدستورية في هذه العريضة المكتوبة بأربعة صيغ. الصيغة الأولى إما بعدم قبول طلب لوجود عيب شكلي بخصوص وضع المسطرة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 35، أو

0: رفض الطلب لأنه ليس هناك إثبات بوجود خروقات في هذا الباب، وإما بقبول الطلب وإلغاء نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعين والدعوة إلى انتخابات جديدة أو إلى تصحيح النتيجة عندما يظهر بأن هناك ما يمكن تصحيحه والإعلان عن العضو الجديد بمجلس النواب.
1: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدت إلى المملكة منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية الديمقراطية لحقوقهم. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق المعروف بالدفتيريا بكل من عمالة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكا إيتبا بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من

0: بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات. هذه توضيحات مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة وعضو اللجنة العلمية للتلقيح من الرباط حوار سليماني.
1: هذه الدفتيريا اللي معروفة بالعوية الخنقية عندها أعراض اللي تتشابه مع الأعراض ديال نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، ولكن هناك التهاب في الحلق، هناك ألم فاش الواحد تيبغي يبلع، نقدروا نلقاو تورم في الغدد تنفخ اللي يجي في العنق ديالو، ايضا تنشوفوا واحد الغشاء سميك ابيض ولا رمادي في مؤخره الحلق، مشاكل ديال ضيق التنفس، ونقدروا نلقاو ايضا علامات في الجلد ديالو. هذا المرض مع الاسف يقدر يؤدي للوفاه، تنحميه باللقاح واللقاح ديالو فعال وآمن، ولهذا سلطات المجموعة الترابية الصحية ديال جهة سوس مسا قائمة بالواجب مع وزارة التربية الوطنية أنه المخالطين تم تلقيح ديالهم، الأطفال اللي الحالات اللي مشكوك فيها في تعافات وغادي تخرج في الساعات القليلة، وأن الأطقم الطبية تم تلقيح ديالها، تلقيح أيضا في المدارس اللي كانوا فيها هاد الأطفال. إذن كاين واحد العمل اللي هو عمل جبار، عمل ديال الوقاية. تنادي ومن هاد المنبر ديالكم الآباء والأمهات مراجعة دفاتر صحية واللقاحات ديال وليداتهم، وإذا كان عندهم شي شك يتجهوا لمركز الصحي ولا للطبيب المعالج ديالهم.
0: دعا رئيس وزراء أوكرانيا الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. وكانت كييف خصوصا قد غرقت في الظلام لأسابيع العام الماضي جراء ضربات روسية لقطاع الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة وسط انخفاض درجات الحرارة.

0: أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة ترم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. هذه مراسلة سامح رمضان من بروكسل.
1: تحت وطأة التحولات الجيوسياسية المتسارعة على التخوم الشرقية للاتحاد الأوروبي، يتجه التكتل إلى ترجمة مساعي تعزيز القدرات الدفاعية إلى مشاريع مشتركة تستهدف سد فجوات القدرات ورفع مستوى الجاهزية. جاء ذلك

0: بالتهديدات الخارجية وفقا لمفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كراس.
1: لقد اختتمنا اجتماعا جيدا لوزراء الدفاع الأوروبيين، حيث وافقنا أيضا على المرحلة المقبلة لتعزيز الوكالة، وهذا سيسمح بزيادة عمليات الشراء المشترك والتركيز بشكل أكبر على الابتكار في مجال الدفاع. كما ناقشنا أول تقرير سنوي على الإطلاق حول الجاهزية الدفاعية، والذي يقدم صورة شاملة عن مستوى الجاهزية الدفاعية في أوروبا. وأود أن أقول إن أوروبا بحاجة إلى إعادة التسلح بوتيرة أسرع وبفاعلية أكبر.
0: تأسيساً على هذه التحولات، تطوي بروكسل صفحة التنسيق العسكري التقليدي لتؤسس لاستقلالية دفاعية أكثر صلابة ومسار يعزز استجابة سريعة لواقع استراتيجي يجعل من توحيد القدرات الصناعية ممراً إجبارياً لسد الفجوات الأمنية. سامح رمضان، لذات البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: حذر البابا لون 14 من همجية متزايدة في العلاقات الإنسانية وبين الدول وسط التباهي بالكذب والخداع، داعيا أوروبا إلى المساعدة في كسر هذه الدوامة وتعزيز الاحترام في العلاقات الدولية. وجاء كلام البابا بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مدينة ميدز قرب الحدود مع ألمانيا في ختام زيارة استغرقت 4 أيام لفرنسا. تقرير في الموضوع لعثمان الطاهري.
3: البابا لون 14 في خطاب من مدينة ميتس الفرنسية يرفض العنف المرتكب باسم الدين ويدعو إلى الحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام في أوروبا، محذرا من عودة الحرب إلى القارة ومن تصاعد النزاعات القومية التي تهدد بتعميق الانقسامات بين الدول والشعوب. البابا في كلمته أكد أن استحضار اسم الله لإضفاء الشرعية على العنف أو القمع هو تدنيس لهذا الاسم، داعيا إلى التحلي بالشجاعة في التفاوض والاستعداد للتنازل عن بعض المواقف من أجل ما وصفها البابا بالمصلحة العليا للسلام. كما انتقد ما اعتبره تزايدا في الهمجية بالعلاقات بين البشر والدول، وحث أوروبا على تعزيز احترام الآخر ووضع حد لما وصفه بدوامة العنف والصراع.
4: votre visite apostolique en France ici en Lorraine de surcroît pourriez
3: من جهتي أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن على أوروبا استعادة شجاعة أبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزاعات القومية التي تفرق، وذلك خلال لقاء حول البناء الأوروبي والسلام حضره البابا في اليوم الأخير من زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. تأتي مواقف البابا وماكرون في سياق أوروبي تطغى عليه الحرب في أوكرانيا، إلى جانب نقاشات

0: أثناء أقسام المستعجلات. هذا روبورتاج إبراهيم الهريم من دكار.
1: سيارات إسعاف تنقل مرضى إلى الحالات المستعجلة في المستشفى الجامعي شيخ أنتجوب بدكار. أمام جناح أمراض الأعصاب في المستشفى ترافق ماريو جالو مريضها، ورغم الإضراب تؤكد السيدة جالو أن الخدمات في هذا الجناح ما تزال مستمرة.
2: في جناح أمراض الأعصاب لم أشعر شخصيا بتغيير كبير، لكن على مستوى المستشفى عموما لاحظت أن عدد المرضى قليل هذا اليوم، رغم أن المستشفى عادة ما يكون مكتظا بهم، فهو مستشفى كبير.
1: نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في السنغال بدأت الاثنين رابع إضراب لها خلال شهر سبتمبر، يستمر 3 أيام في خطوة تصعيدية شديدة. وتقول النقابة إن الحوار مع الوزارة الوصية لم يفضي إلى نتائج ملموسة في ظل ما تصفه بعدم

0: خبي ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد، الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
1: نذكر أن المنتخب المغربي تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن النيجر بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على الجابون بهدفين نظيفين. كما نشير إلى أن مواجهة المنتخب المغربي أمام ليسوتو تعطى صفرة انطلاقها غدا بداية من الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
2: وبتقرير

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوشمع أهلا بكم. أفاد بلغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت يوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، أوفدت وزارة الداخلية لجنة التفتيش المركزية إلى طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظات الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة المغربية منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغرب الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعملة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكا عتبها بجهة سوس مسا، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مخبريا فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها. وأشارت وزارة الصحة في بلاغ لها إلى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية وتتبع المخالطين وتوفير العلاج الوقائي والتلقيح وفق التدابير المعتمدة، داعية الأسر إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالها واستدراك أي جرعات ناقصة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أوردته أورده موقع أكسيوس الإخباري من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أموالها المجمدة. وكتب الرئيس ترامب على منصته تروث سوشيال أن موقع أكسيوس نشر تقريرا مفاده بأن ترامب